0: خدي هندك مروفة هين عارديدا أهوجي كينا أهوجي أهل القرآن إن أهل الله وخاصت هذا عبادات أزمانية أن أذكر سيدا فيقف كي مورا بتر إشت نفسي و بالا و نصيبات فيقف كي بس هل كامروف أذكر سبيدا و أذكر إيفوريوجي أفا جالا جالا كفارة مروف بخوش بركة هما سيدا أفان أذكر أفاجي عبادة صلاة دانا سرحو پیغمبري صلى الله عليه وسلم جالا صلاة دا سرحو پیغمبري صلى الله عليه وسلم أذكر مناسبات سيدا يعني تب در كويش مال تب يا مال زادك يبخوي يعني تب بس بيجي بسم الله تب بيجي الحمد لله خد الدشمرو في راضي بيتن أفه همي أذكرت بشتي نفيجة سيدا أخير أخفتن سر في بوباتي في بسيارتا في غنبري خد صلى الله عليه وسلم بشت كلمة الطيبة صدقة
1: خلاص
0: بجاك أف كلمة طيبة ذكر بيت هك أف كلمة طيبة خندنا قرآن بيت هك أف كلمة طيبة أذكر بن هكذا أف كلمة طيبة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله بت هكذا أف كلمة طيبة الجلد أي كبابة بت هكذا أف كلمة طيبة أف أذكر بن أبيت پیغمبري صلى الله عليه وسلم نشوا مدعي
1: بجاي قال نشوي سيدا يكيد بيش خود سيدا أز بوخني نه لباق ورهوانم دي بيش نبي حمد قصص لازم الابتسامة الوجه أخيك صدقة
0: خلاص
1: وقرنجة
0: سيدا هما خبيدان كرنجي خبيدان كرنجي عبادته
1: بحش بسدا خوشتفي بوون رونكنا سدا ام دي بشكي بحسي مكروهاتك شت خراب سدا خوشتفي رب العالمين تقول عنده بشن ولا يختب بعضكم بعض سيدا
0: بله
1: اما شان شان افريكا يوم مطرسيه وتشي نصيحه بخلك يا سدا خوشتفي
0: والله غيبات
1: ونميمات
0: بداخه افاجي كش ما تشا عبادات هنا عبادات محرمات ميت هاي أفاجي بداخة ونهمي عرضة ونهمي مجلسة بس أغلبه وانا يدبونا شوفيقي وشرسد وانا خاصة غيبت وخلقي سيدا غيبت برهند پیغمبر خود صلوات خود السر پیغمبری بن قلت يكي بحثي وانا كير يكي بحثي كير پیغمبر صلى الله عليه وسلم شو بغلت حوشو بزنكا مريا مرار وخر بهنا جيتت ويارزي وحشرات هميد دونشت يعني تو مير رب تشيك ومير فيشتن لازم تفنو خوب بجري داف بين پیغمبري صلى الله عليه وسلم قلت كفلون كيس فلون كيس قلت والله قلت كرم كان قلت يا رسول الله هكا تنبا مشتاق بالنك شو تو بيجي ما في قلت قلت والله ان في قلت يبخون باشترى هوا بحسي برا يا خويا بصر مونك اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه سيد التعبير القرآن اخيه برا مرو في خود تعالى عمري هميد رشكات برا ايكي بمريت دل نداد بشود سیدا دی چاو گوشتی بی خود یعنی چاو بی گفت که مثلا از حسنا کم کس بحثی مبکید غیبت و مبکید خرابی ای اوید از و تو اون بینر ما بسرمان بحث کد او جی هر بشر برهند اف غیبت سیدا بجن مرجا که مغول که مروف کسا پی خرابت کد مروف مالا پی خراب کد مروف مجتمعی پی خراب کدن سیدا از من اویده که ده هاتی گود نکه ده گودی از ما نه هستیه گوشت ما نه بس هستیاش دگینید
1: الله
0: فعلا از ما نه هستیه گوشت بس فعلا از ما هستیاش دگینید بر هنده مروفش غیبت سیدا آن انا تو اخف نکه باغ بیتن حاشا خود و پیغمبر حجه نکن آن فسادی سیدا آن لعنت ان سباب المسلمي فسوق وقتاله كفر ان لعنته البصرمانيات ان قصيت خرد بشتا بصرمانه ان اشاعات ان حشادر ان استهزاء بالدين واهل الدين اوا جالك يعني معروف چون هر ديار دين اينما ما عندك مقدسات هاي لازم استهزاء بنه ذكر غلط ما عندك مقدسات هاي لازم اف مقدسات پاراستي بن كس استهزاء بنكت استهزاء چي بده ذكرن زمان معروفيه
1: سده خودش راضی بیت با فن رکنند دوباره هفرد می سوشال هنگلاب خیراتن خودش فراضی بیتن با بچداری کنن هواد گل مدا و وکنم بینری هوا ادگل مدا ام برده من ادگل هواد خوش بیدا سیدا هر اندامی که لش مروری ارگ سر هنگ ارگ واجباتی هنگ چه واجب سر مروری بصرمان کو آبی ازمانی بگری سیدا چه واجب سر بی
0: واجب سیدا واجب ازمانیه و یا یک هر یکی صلاف کرده مروری صلاف کردن سنته
1: بله.
0: بس اگه گیر صلاف کردم گوتی سلام علیکم واجبه سر ازمانی جب علیکم السلام و رحمت الله و برکاته او واجبات ازمانی نه لازمه برس و صلاف بتدان ایکیش واجبات ده الامر بالمعروف و نهی عن المنکر وقتی مروفی منکره گدید مروفی خرابیه گدید مروفی نباشیه گدیدن لازمه مروف اوی منکری ازمان خو

أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

ورد تسلم ربنا خذي بكرم ربنا ودنوب من البوجاي ولا تقربوا غربتي لو بكاري نام.

0: بو گهداری کردن برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن. بو رکلام کردن رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: كاب بيبسي ايكو حفتي بيز لتر ويبدو بسبنج لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو بسبنج لتري فاكو سحكا بنقا باغيوه جلوبة دازفا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو بين سات ازار دينار ججنا قازان
2: جمي بابت نتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كار افرين صدف تنبو صدف

0: وفيستي نبخچايا اهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنن ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منعشي صدف سليب جياتو البتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبران دي نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوتي
1: لوكابنسي اكو حفتو 5 لتر ويب دوبي 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دوبي 5 لتر فكو سحكة بنقبا غيوه جبوبة دزفا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه

0: مويه نيل قشلي
1: اي
0: قشلي سر قشلي دو
1: بلي
0: ويري او خونيه سرق
1: راسه
0: محلو تشوستيا يا مشوره
1: اذا تقول قشلي
0: قشلي
1: كيف راسه
0: بلي
1: يجي جاد بيل غورا باني
0: أوه.
1: يعني هيش تو نافي ديرين بري قشلي بري تقول مركز الشرطه قشلي
0: هو ابو
1: ما نوي
0: با قشلي
1: في قبيش بين قشلي
0: لوكاش قشلي لوكايو كريا اكيد ما تحفكه قشلي
1: اها
0: والله
1: وش السنة بيسياك هل قشلة عن متحفها بس عالم خلقك
0: عالم شو تويري متابعتك
1: هل بيشني قشلة
0: تشتي تراثية أو كري تدعاء أو قلق جونا
1: اها تشو ايه بارا جارجا اه
0: اتشم
1: تشي تشي قشلة
0: اتشم
1: متحفة
0: اه
1: شد متحفة دا يا سيدة
0: خدي اس بدواتي تشوم قلق نو بس نوكا تطور بي اسنا تشوم
1: اها
0: اريول تظني ام او كري هون دواتك هون خدينا كالتوزيا كامشين
1: بدو كيدي صبرت ابيتيت
0: اري والله
1: شتي صبرت سر شي
0: خدي
1: اكرا من واري من
0: بالضبط سيدا تظنيش يا مروف نوبت او اخو بيركت يك يودو يا بصبر اكرا يا بصبر وكاشي يا معظم بي يعني اب مصيفه تو شر السر
1: وين
0: والله انت مش
1: كان زلك سيبا
0: وين بري والله
1: بلي سيدا صافي وخان دونا تاتش هو برا
0: خدي بين صالي وضعي ويري عشائري بو استخبارات وامن شو حالنا تيلون بما ام تقريبا ده موليت نزيك ام شو نميصل
1: اها بين صالي تمارس على جواكري
0: اكيد
1: استخبارات وامن
0: شو بين افير
1: بانينا
0: بلي
1: يعني سبب او بكوين شو
0: طبعا
1: هو اوكري هيلا
0: ما اوكري هيلا شو نميصل الويري ماين صبا شاشي ماني يوم تشمت بداية تشمى مدرسة أوس ابتدائية نتيكي باب سنجار بلي
1: تميسل أجبرجي
0: ميسل يام قالك ماين ميسلو بغدان بتر كورساريا دي
1: وانينا رحمة يا بابا تش قلوات عن
0: با قل موات
1: بلي
0: بلي جا بشتين جنة مدرسة حتى صبا سي ابتدائي
1: سيدا سبعي حتى صفا سي اول راست
0: ايه
1: تن مدرسي شو زيري بو ني زيري بو من راست
0: خدي من حش لي نذكر بس اتقلك زيري بو
1: تحش مدرسي نذكر
0: شهيد روفي بريمن
1: بلي
0: وخش كمان مازن ديك ادل شادي قالك يعني
1: يلحق حل تذكر
0: الحايم متكر معلم مدرسة اشطر واحد هذا ليش ما يجي ما يدعم
1: من تدوم نذكر
0: من قالك دوم نذكر قالك من حش في الميتين دي تذكر
1: اوفو
0: قالك قالك
1: كيف في الميتين دي تحاجد كير
0: او تبرك امي
1: امي تو
0: امي امي نا نا امي تو نابو بريك
1: دارا من دارا شامي كابور
0: شامي كابور راجل دركو بس ايكش معجبت في الميتين دي بو
1: تو تشا سينما ايه
0: سينما
1: ايه بيش فيلم
0: فيلم تشور جرات شومي روجه نبجي مدام دوم نذكر
1: البلدي
0: بر فيلمه با ميصل فيلم بده اوكي نه بو
1: سيدا ما دا ما هو كان جيبو فيلم كان جيبو سينما ايواريا داشول مس بيداش داشولي يا
0: شبو رجبون
1: سيدا صبحي
0: بله
1: وكي خوبه افسر بيج درب استوديو
0: بله عادي عادي عز حشو صوت كم
1: بله اكيد اكيد برنامج من ويت خازي
0: قالك جونا
1: تحت صفات شد الميصل
0: من هتو دوية متوسطة
1: يا باشا
0: متوسط حرية
1: حتى دوية تناجح بو عجي مخمول
0: ناجح بو ما شو صغد نبي من
1: وي
0: والله
1: والله ما
0: عجي شاطر مو بس من هتخون دوية من خلاص كر نبي من عسكريات ام تجد اوكري برينا بصرة البصرة
1: بجابوش ما تنال ميسر بو تجيني دا تنال
0: ما تجد من اوكريا
1: اوكري بو نفوساته
0: أتونو كيلو كره.
1: وينه؟
0: أري والله. أمنا منينو يا؟ أمبرينا بصرة البصرة عربي ومنه قوي بو. آخر أوكرايبون زباري بسير شيبون من نتيلا تعدوا اللي بكان. همي احترام أو متجرت با نبي عبد الله بابوم. الوير إنه يضابط كابو.
1: بلى.
0: بلى شرين إنه يضابط أوكرايبو. اوكي سبعينات نائب ضابط نعمته كلك بوسيده
1: نعمته
0: من قلت يا فلان كه اوغا سرسين برأس الملك عمري هذا اغا او كرم
1: ها ما ظن كده
0: ما ظن خدي يا باطله الجواب بشتين جنا شور هيبا نقل ما هو از تيمه بالبصره اجتماع الشهر
1: البصرة
0: خجبو از التيمه با يدواتت كان اوكري وزيب غاري خير دورا هذا خيره قلت برا نقلش دي موني بوين قمت اسنايم شو هنوي هاتش مالك عمري نايب ضابطي
1: هذا البصرة
0: بصرة عميدك بو متى انه اتم قلت ما يصير نقل لك جاي متى والله ما يصير الصدفة لازم اول حامد اللي يشتيبه قلت بس حالة واحدة ابني اذا تلعب كرة قدم اخليك متى العب ما قلك يبغى يجيبهم انت دو يتكربون ميصل متى ابقى
1: والعب
0: العب والله رجع دياز برا تمريني وقعو والله ما بينك ليه ده انا متعمد ايش لازم الحوض يلعبه
1: تشكون
0: مش كونت قلت يا شنو قلت اريد ابقى قلت تبقى
1: وفيش تواتش هريبا
0: شور هاي باس نقل سليمانية
1: شور اكادي
0: اريبا
1: حجاتي دينا بطل
0: الويري رحمتي اللي هو ركن محمد حسن اوكري امر محكمة بغداد تلفونه ويري كير قلت يا باي مياه ميري خلا تنبو قلت يا باي مياه اسكر ما رواتب عايش ازي رقبهم حساباته اسكر ما مسؤول اي رواتبه
1: كيري
0: سليمانية أمريات معسكر سليمانية
1: وهات يا سليمانية
0: صحتم
1: بني
0: الويري تقريبا صالك أمري قرأتي ما تسرمت كان حساباته يعني ملازم أول بو إيك يا رواتب هذا بشتي لا صبحي صبحي مسؤول
1: أنت أول ما تذهبوا صار زي بجيك
0: حساباته من حسابات هذا باش بمقلك هم بني أو قرار هات يا عفوا كردو تسريح بخرى كردي انت؟ طيب والله كردي
1: لا لا
0: نظر
1: شيل يطع خانة
0: اري والله بتسريح بوين باشي انجنا فترة حرب عراق ايرانية مزبران دي ناس برين دار بو ماشني بدو ايه بس اري والله بس برينك بسيط صاش ما بول بيمن اري والله
1: كيريا تشري بي تشوبة شريجي
0: شري شوى واجهات استبكاني تاين امش ايش جهاز لا سلكيم من بيبو وتي بوفين ايه قال ما ابو كمال حسن محمد رحي ايه بساري خوشات كده ايه تشينا شاري مريم مرنا
1: قصفة طوبا
0: قصفهات من جهو صوفيت جهو استمكاني هاي ايراني بلايا فيتت سيدا والله من جهو صوفيت اوي جهو صوفيت خات ما خوهابت الوي كف بودو كار كف ما تساري يا سندي قريب بخربو مخيم خرهات اصلا تشيتو تو برينداري متنا والله برينداري ما حتى باش جاره كدي هاري غوس كات هيك حلك حل ابو رئيس عرف ابو ما بس طياري هم شوينا ما وقعت وهوتي نبا ايكو دو خيط دانو ابو ما نوعي بعريف
1: نبا
0: والله ابو رئيس عرف ترفيع ابو رئيس عرف جبانا جمال بيرو شمال بيرو برابن ات اوكري جبنا اطلعوا برا كلوا برا قاصف الدنيا خرابينه ارب خده هوت كما بفقير ايكوت بروب لويدا كوست ناري والله جولويري از برين دوربم از هيدي دي زفريم سر طاقه بشتاقو قلتي دي خد خو اخسير كاين تو خلاص بين انت والله من كره كيسر سبي ابو سالار متى خو يخسرنا كمس بشتاخو اس هيدي هيدي تشوف حتى قطعات عسكري امري
1: هلا بي صار بشتي
0: لحف ايراني شباب سيدا داهر او هكي هدو ده عمر دو عالمي دونن ودوتشن باشي ابابو نخو دو خروكوز
1: تاخو خلاص كير
0: ما خلاص كير از قاش ما وري امري قلتي نا تو باشي دو بوتابكيشن متماتو ابين اوكي يا هو قلت له قلت له صحكه صحكه سرا وكيشه أنا بصح كان بكيشة أنا قلت إن شاء الله ترجع للقطاع قلت وأنا أرجع ما أرجع دكتور ملازم ولا قلت بشتيه من كرابه يعني نتشا والله شو شو معمارة نانا شو معمارة مستشفى الويرم تلفونه شهيد روفيكر بغضه متى هذا بريندور بس بسيط فقيري قلت أبا ماتي متى إنه هيتو بس بوم القطار حجزك بوبيصل دشمة بقى قلت شو أنا هيم قلت بخديت منه هاي الله عمر لي وهات بارك الله بكم بريندور أجيني 600 دينار قالك بو 600 شت لالي من راتب بوم مليونير أشوف ما بغضه بمن قلت إذا بخبينا دوسي رجال يرى متنا والله راو بدأت شمع
1: زي باو وتبرين أخو تبرين أخو درمان لك
0: باو درمان كر
1: ها تو باش بو تو چه بو
0: باش بو
1: باش سيدة سبحي
0: بلا
1: خاندنا تحت كيري بو
0: هتو دوية متوسطة عسكرية من كامل كر صفا دوية ستبو بعسي سي من خلاص كر عسكرية سليمانية
1: سليمانية
0: أشوما چوري چوري صوت ما تسريح بم
1: باش تحس خاندري نت دلو سي وزاري بو تا چا وزاري در باقي
0: جلدي من باري كاري آمد کر
1: آها
0: والله
1: أبا خليل
0: أبا خليل
1: بلي
0: أشوما چوري تسريح بم شايد روفي قوتي بخينا أزبر ما مدرسكم يصل
1: بلي
0: من چوري خلاص کر متبس
1: باش ان كن جاد دهوكي
0: خوشكو من بري ماوت بس مهم زوايا منها ابو دلشوت ودوي قد الشادي بري ماوتن تقريبا هفته وشوري هفته وسي
1: بري
0: هفته وششي واتم
1: هفته وششي
0: دوي كوخو اوين هون ومخواني اقرد قل شايد روفي
1: بري
0: قل اقوين محلو شيلي مخواني اقرد خانك قوش بقلك كيفن
1: هذا
0: نظا والله بس محله شيل ابو يعني قلك اول متكر باب من ضايه واستعينش بوم
1: بوش حاجة تذكرن
0: ها معاملة من يا خوشة دائما اس دائما
1: ما معاملة تلقلكي انا خوشة
0: اري والله الحمد لله اس هتونو كسيدي فرتات من قدت زاخو هتوفو همي حاجة متكر
1: أديمي
0: بصعب أدي. إيه.
1: أديمي.
0: المهم يعني.
1: بس المحل الشيلة هفارة تكيبون.
0: كيره.
1: محل الشيلة.
0: محل الشيلة خدي. بيرا من نوعية تبرستي.
1: آه.
0: قالك أول من يترياضي ما فريق شعبي أبو.
1: آه.
0: آه. فريقك ما تشكيل كير. نزارك أبو جولشيبو. نوع الفريق يعني مشهور برحمتي عابد جانجير اعدام كير
1: بل الرسل
0: قال ماذا ابو
1: الرسل ملك الشباب
0: اري والله خابنا بي جوان ماين باشي رجاكي رحمة روحي سيدان احمد قلت ورا نادي
1: بل
0: اتشوما نادي دور رجا من تمرين كير من تحمل نكر من زوف قالك لين ابو يعني انا اولو عبجبهم
1: بس
0: مان
1: قال
0: حش رياضة دهوك
1: يا تيار كيري قالك تعال حاجة كيرين هبوا بالرياضة
0: قالك منو خاصة إنه اللي دهوك
1: تكين جد صابته رياضة دهوك هذا بينه
0: وسوا هما كيا سواتيم
1: إيه
0: من داس بيكر
1: شو
0: ما فريقك الشعبي تشكيل كر
1: أبغى تبرين كيا بحس كيري
0: آه
1: دك هرم كيا بتشكيم
0: جوزينا كابو السيكي

0: بعدين باش قام تدفع بقولتشيلي نزاري
1: و دوري تشوبو فريق ده
0: اس
1: تو كابتن بو
0: اس مسؤول بو مسؤول الفريق
1: ديارا تابي اتابو تابي
0: بو
1: قلتي تشي تابي بيني دبت كابتن
0: اري ول
1: تشي تابي تشي تابي بيني
0: هنجدي وصب
1: احتمال بنالتي تشي بجد بنت قلتي 11 قدم
0: اجل تبيرا من هنا بنالتي ام شوين النهائي
1: ها
0: نهائي
1: شاد فريق يا حبيبو
0: كل فريق من دوكي بلعبوا خر فريق عبيون أم لعبك شونا نهائي قال محلا قالي قالي قويم
1: بله
0: جازوت يبو بقوا أخيري بله وتم صبحي دي لدي من ذاك راقل وام خسارة بي
1: نواف
0: داري والله دوية بطلع بعيد
1: وتك كيش خطيت كيري
0: وسط
1: تل وسطك
0: مش مهاجمة بله من ذوق من ليدا بس من نيا نادي ابو يعني قبلية النادي ما نبو فريق شعبي حريات بو كيف خوبي
1: يا راس
0: النادي نا
1: ابواله توكم كيرن هبه دانه بشي
0: سفرات شنو ميصل شنو لعبه شنو هبليري
1: جليل
0: جلكو طبعا متش انا فريق ما قالك يا ابو
1: قريبو
0: قريبو قالوا ايش
1: سيدا صبحي مزون كنت اشبر سياستي
0: ايه
1: تم مدرسة هنا شو صحبتك او سادي شو صحبتك
0: خدي اس دوية بتعصنا بهم مروفت ما خرشون شايد روف خالت من يعني كاس منطقي نموا بس جن من عائلة من اي شو ما بغضوا من شو الكب ما طعمك الباب الشرجي هابو قالك حاش من كب أدار بس نعمل ندقت عمل صبحي صباح أقراوي
1: صباح أقراوي
0: يعني أف مطعم في مطعم ورا أبدي بتر دينتا بس من أو مطعمه من شو تكر كاظمة خلك السماوة من قلك حاشي تكر يعني قوة شو مع عسكرية راتب دامن لا خوش مروبه أري والله
1: عربي أتجفوله
0: عربي أمفوله فيدي مياس شو ما دفوي خير بو كاظم أخذنا مطعمي يصير بو هذا عيالي بري مري عيالي بري يخد بارد بري فقيري يصير بي سيك شابون أشوما سماوة أشوم سؤال كر عربانك فلا فلا فرشت أذكرت من هندي قري فقيري من بارج داني وهندي دائما هري والله
1: كي صالت وتعين بالمركز شباب
0: التسعينات بالضبط برام اللي نويته يعني مفتو هجبو راسته
1: مهم تو تعين بول
0: مركز شباب هجبو ما مدرب
1: دو ما بشكي بيسع
0: ما ملعبه ما بو يا مركز شباب بس دستي نودي بيرز بو بارشانجيوا بو احترام وتقدير بوا اوش قالك اتباجبون قلتي كان جي تدفيت ورا بس بيدا بلا سبيدا او مصغر دوفما عندك جروس راح مازلي دوفما قالك او متكرستي يعني كوك برشنك لسانك يعني مفجوه بين نوكات قالك هوري كوريا منكري وهتانو كوري كوريا متكت اري والله
1: جميل.
0: الحمد لله جا نويري ما تمرين تكر بيجي لا بشي اسلام او جاسم سليمان هات صالع اولي متى من برادوكي باسم قاسم مدربه قلت شنو هلا ما يكون كم
1: كي
0: جواسم محمد سليمان
1: ايه
0: رقم ده ما لعبوا قال هافليري
1: لعب تابو
0: لعبين بو او هربان صالح هردون برنانو دي ناري والله جوالويري قال هافليري اسوسينو قوري خرجين بون بس بطل بو
1: بس هردون
0: باسم الشي هندي يعني بجرته قالك قالك حشيت كم باسم ايكش عائلة حسيت كان ليرة ضويشت بجنا باسمي ليرة وبغضو باسم عقراوي
1: باسم عقراوي
0: بس قال مطري التقاري
1: تبيني جارجا
0: كان وبينا مدربي هم ليرة بو
1: اتلقيها
0: بس افصالات شو زورا
1: تلقيهم بلا جامنا بجي السبب شو بابا تيمة اونينا
0: لا
1: بو شو بابا دي سيدا

0: تجيلك باش راكب بيجي
1: والله قالك يعني ما قالك تو بافتني ما قالك يعني نتيك ده بوزنا بس نودي وقالك ام السي في بو تشكرن كي يزيدي بو دلشاد بطلبه لك الالمانيا درجه سيد كانت بتشيك بو
0: متابعه وكي
1: أنت متابعتك.
0: أنت متابع. أو شو متابعتك؟
1: قالك حشمت كان.
0: تدبينا.
1: آه. بلى. تلفونات كان أو كفا وكان صلا استقعد بيه بسيدا. بلى.
0: بينا نادي دوق.
1: إيه.
0: كان جوات يا نادي دوق.
1: أس نادي دوق درجة سبعة كسواتي ما عندهم.
0: نبغى كل لاعب.
1: نعم. نعم عندهم بوم. دائما.
0: عندهم هي إداري.
1: هي إداري. دائما اعلى اصوات من تينان دائما
0: بالراسه
1: انا بحش متكر يعني دامه
0: اما كيف ما دنجي خدت تكلك
1: المهم يعني درجه سي ما تضحيتكر ام دوتشين نجني حرب ووضع عراقي خراب
0: وضع مادي نيباز
1: بو مادي نبو مادي اس عندك جرا ام تونا بورصا او ليكدون
0: دينكر
1: ورا نبون اه حتى بيش بيشا اس هشت دو زوق من تحكيم كر برا زوق من شو تحكيمه الداخل الدوري بهم
0: اها از دوا بيش
1: اه از داخل الدوري بهم الكركيكه اس نوجكم اشتي ودو بما درجه سي اشتي وشوري هر دو صاله ديسا دورة بو از بوما درجة دو هشتي وششة مثل او يوب زحمت بو قوة بيدريالكو بيه درجة ايك الحمد لله توفيق بوم از بوما درجة ايك
0: وتتحكيم الدرجة ايك كرن دوكي
1: دوكي بنتكر دوكي سليمانية رحمتي كاميران قال من دوبو درجة دوبو او وسيد جميل خليل هارد مراقب خبط بو ما قالك لعب كرن
0: بو فريق الشعبي اشتا تحكي ماكري
1: من قالك اكري بس ما رزالة تقاري
0: يعني من اديتي بشافت خور من اديتي بشافت خور
1: توظاني فريق شعبي بيه مسؤولية يعني قالك
0: عقوبة مع عقوبة نينة
1: نينة والله اللعبة كيف كيركوات نعمل محلة خاستي طب أبو بحشي عجبه معقولني ايش تدقى عولي او
0: بلامل يعني كنتت المركز شباب
1: ايه
0: الملعبة بيرس
1: ايه
0: هديسة تحكم بوي
1: بلي
0: بلي
1: ايه
0: وقال محمد لايمان بو
1: ويه
0: بلي بلا منو كيف هديسة شارتشي بو
1: هديسة شارتشي قالك اوية تشيمين سنة فرزدراني مشكلة تشيا مشكلة بريك وقت بعثي ابو او بو
0: بلي
1: هم رفيق رفيق مونو هندك لعب مسؤولة فرق شعبي قرأ او امن بون ايه تشيلك اي يودو يخوتوناشي لعبك از تحكيمت كان مالطا و اويدي كيبو شهيد القمومبو مالطا دوب صفرة هاري بزوري الدن كابتن بزور هاري بزوري الدن
0: تحكمي
1: اتحكم متبابا بنوتشي بيدا طارد كاب خده نبي بيكر خلك مالطا يا والله بيني من جارك ودي بينك ليدا كورت صور ده من أقول خنابو سطرك من دا حكم كتابة بتشيب ملاكمة ما لو يا خرهاتن ما عفو كمان
0: متن من عفو أنت بيش
1: من عفو كذي
0: لو ما نك بلو ما حال حكمة خمية بيا
1: خرابة
0: همي حال حكمة
1: مشكلة يا مشكلة
0: تبعث شهيد لقمان كير بيواندي تتقل شهيد لقمان شاب
1: قالك
0: ياري كاريك
1: بش بش مش كانت لا نا ياري كاريش بو نا بس ياري كار بو يعني سانك محترم محبوب خوش مروف شابرو جام قالك بي
0: راسة
1: اري والله مخابناوي زيتو مع العلم
0: قدر
1: اخوي نا منها ونا اوه

0: طبعا قدر اخذها
1: بلا بسو ناخذها من شنو صعوبتها تو كاكي صبحي وقت كي بو سكرتيري طابا بيجي
0: وابو
1: اس
0: انتخابات بود من خود داخل كر
1: نادي دوي
0: انتخابات النادي بود امتر كفتين
1: منافسة بود
0: بس يتمنى بود فترة كي تقريبا از بستو بين صال الاتحاد بود اتحاد ونادي
1: عمري خو خرطة الرياضة ده بريول دوي كي
0: بريول الحمد لله الحمد لله جو اتحاد ما اوتكر يعني مثلا وقت بيت انتخابات الاتحاد العراقي دو من فريكان دانجيب دم فترك الدكتور شاكر شيخ شاكر قلت لي خو ترشيحك باتحاده قال لي ملا
1: بله
0: ملا يا ربيله يعني الخالق رئيس اتحاد
1: الراس
0: قلت له ملا صبحي تبغى دركبيت قلت له دركبيت المهم رحمتي جني احمد راضي دوستين بو قالك زار رحمت راح يحاضر بو فرهوت واسموتش كلم قلت مبروك قلت وين بعد كابتن قلت لا مبروك ظني قلت دار كمان ما اوكر مسيو سيدان كينون يعني دو دان كيمبو اس شو ما وجبو دوية وجبو دوية سيو سيو ورقرن دي دار كمان قالك كردون دومن أصلاً عرفت.
1: وين
0: يا؟ أري والله جو الدكتور شاكر عادس بو خبر قلت نملاي. قالك لي عادس بو من قلت حوجني أبو بس من دي دليتا شاكر قالك حشمتكر. قلت دي دليتا دكتور نخو من نبيت اتحاد عراقي نهى وانطيا. أري والله. بس بو احترام وتقدير من هبو يعني أكيد ما بغضه.
1: أنا زي ما بيسيده. بس دشني كأيمة بيوندي كاك صبحي.
0: بلى.
1: أدريشم حتى تدخل فوضى
0: إيه؟
1: علاقات تهتي
0: أكيد
1: علاقات شيء بجبر خد أزبيرة شيل قال النادي العراقي شيل قال لجنة أولمبي لجنة أولمبي
0: اتحادات
1: اتحاداتها حتى زال جها سيطرة واجب تدوي سر دميج ده
0: أري والله قالك يعني ولي هاد بو يعني إيه كابو نقيب عبد الله الوحش مشهور بو
1: مجرم بو
0: قالك جبيس
1: مجرم بو
0: هكي أزديت متكني تشتكي عجيبه قلت
1: سبحان الله
0: أخوه قلت بس أمشي تمت
1: إيه
0: قلت ما بشل تنكر يا بابو سمت جو
1: ما جو حاجي كنا وابو تيا تشبو سيدا أول راس
0: من ترك شو الدعنة بارا مع الدعنة مصلحتها
1: همي بارا جيبو
0: خر بارا بو ما تطاني مشجعه تشتينون كبارا ندي مشكلة
1: يعني تشتوى كي تشي بخوتي نبو الدكالة
0: خوتينو تجارتها والله اي كي جارة كي قماشي ناوي اصلي هر قماش بدو زارة دو زارة اصلي انجلي من قلت برا مشكلة سيطرة اس نمسولم اس دي شيم دي تا دان باس كم قد بلا دو زارة جلي امن صراحة قلت آدو زرزة بتا قلت بيش مليونو بدأ سيطرة مرة خبني أخبناوي برشم قلت
1: بيش زارة قصدته
0: نا نقيني ملايين بود حاول بود
1: طبعي ما ظني
0: طبع
1: أبي بطني
0: والله أزقش ما سيطرة يا ربي خذيه قلت كما قلت الضابط يقول خليه يجي متي يا ربي بركي كينو أسبيت أزقالك ولا أتشب هلا أبو أحمد أبوال دركة قلت لي كم مشاة والله مشاتين قلت جيب مليون قلت افتح الصندوق متين استاذ ابو احمد من بيصاد دوني قلت لي خلي يطلعون من عندك بارج دوناوي جندي مشجع اخرى دوي فقير يتامنت شن جندي متحرس
1: جندي يخربني
0: هند كيف يقول ما دوني المهم قشنا دوميس دوميس رفاق من بس طلبة بري دوكي ها شلونكم متي غالبين الطلبة وهاي مال ريوق مالكم لا احنا رفاق متي هاي مال ريوق في مالنا بس
1: ده درباصي
0: درباص
1: خبصي وصحبتي
0: ما ضيوب زحمة شي يا بيش مرقة مرقة بركة
1: بلي

0: داش ما وري شت كان باش صحته واخو برا بثمان دينا بقدي تو خد بيت رخصات بدا ما بيشين قلت يا رب ايش خلاص
1: وتاتش استفاده كرتها دون زحمه دخل كيت اينا دخل كيت
0: خدي نبش ما تقلق غدر بت كراستي ابي قلت من دوزر لما تا
1: وصلنا ذاك
0: نا رجودين قلوي من ماشي دويا ايكي ابي قلت يا تبو بابا شو لبيا الحاصل
1: هبل والدك
0: اه هذي والله الحاصل قلت يا بقى زار قلت يا رب خير بشي من نفيت اول سوريش من نفيت فترك شو دبي تاخير كم شك سري هاي فيها يجور من دو كم ربع جمو سري هاي فيها ما تشني امي عوز دي بيت
1: كاي تدي جارة جبو
0: يجارة ما يجي صلاة يجارة
1: فيقا بيجي
0: نا نكام كيفلا كوري من
1: بلي
0: كري
1: افترى جاستن
0: ايه والله
1: دي كرم
0: بناري جا ايكي هود كتب رخصات هود كمان باو كابره برخصاته مخيل لنا ديد اما دو زوريته ايش ما خارج مالا تعمل ابو
1: تنعفو كده بجمار ابا
0: نا ايجار دار كاف دو صادو بينجا ايش ما شيف خار
1: سيدة اسمحي
0: بلي
1: تو وقتك الرئيس الرابطة مشجعي نادي دهوكي
0: فترة كيس إداري نمم قلت ما دفت بيا رئيس رابطة بوبي
1: تتشوى شو لخبر ريبات
0: بي خدي ما الرقم يك بورسي شو لما خلو يريبو بارا الدون ماني مشجع دو بارا تشيت
1: بلي
0: اه كالاكو بارا شنا الدون او ينابيت من لينا ستوندن
1: بلي
0: بس او بو بلي شرين فاتو حاجة قرسي سكرتيري نودي وقلت قبل دو زور دينا تبا يديش عيني نادي تضاني وضع نادي متى والله أصنعك دو زور باشا دانا من
1: الراست
0: بس بقدي أنوكم شكرا زقالك بلاوز بهم هاو
1: يعني هاري كاريا تتاتا كرا
0: أري والله
1: فيقافي
0: خدي هتانو كا دهوك
1: هم دينا فيقافي
0: هفلير
1: بلي
0: زاخو كلا كاري كاريا متكا
1: تون نصاخ كتي خدي شفايدة تتا شوى وي وي خلكي وابرا درا يعني آجش بجين شراو شاتها بو آجش نساختها بو بيوت بتات كرين تهاد ندر
0: كاكي صفحي آه قلق قلق سيدو أس دكتوري قلت يعني قلت كوري شايد روفي قلت بلا كورا كوي زانيت بجاها كوري احتمال سرطان بيت سي قمت إيش آري والله بشتي فترة تلفونه منكر قلت شو ندر كا قلت ما شبو قلت ما الله تدري قلت شو كرة من قبل ناكر قلت هرا أمريكا خوش قلت هاي الويري هرا أمريكا علاجي بكا نشر طابا أو نبيت متناولا كبش مش ما هندي
1: بلي
0: ملحش هندي تكر
1: هند الكيري أمريكا الكيري تحجد كا
0: هندي الطب
1: ها طب
0: طبا هندي بابي أمريكا هنديتو من أوبو بش ما هندي تظني موجودة تا بحاجة في المدنين كرجالك
1: تشوي
0: أشوم تشتكي اسعاد زبا منظانم بارچه دكتور شكري بيجي ورقة ما بنحصل كرن
1: مالاوي عوضة
0: آره والله زار جارة وهمي نودي ودامن ما عدا نودي دوك استعد جبو مو نودي دوك هما ورقة قدوبا من فهو يعني تقريبا نوت ورقة شوم وهاتم وزيدامن آره والله ازقاش ما هنده
1: كي صالة تشوي
0: بني بدح صالة تقريبا
1: أم نا بيجين كرئيس نادي بوكينك أم نا بيجين
0: نا نا
1: بتوي سرده ميدا
0: آه
1: بني داسا توي سرده من نادي دو بدا چه نكر
0: نا والله نادي دوك دايما بومت كت بس في اوه نكر يعني هفالو برادر كابتن سليمان دايما سليمان رمضان دايما هاري كوريا بتكت
1: كابتن بجار
0: كابتن بجار همي همي همي يعني براستي نوكاش دكتور عبد الله خالد وجاسم قالك هاري كوريا متكن مالا وهمي وابا كابتن عمار عبد الله بارزاني شقك من اواكر بخيروي
1: راست
0: اري والله كاك عبد الله بارزاني يعني قالك هاري كوريا متكن تظني من خلمته قري اوش او متكن براستي يعني حتى اصبر ما زاخو من نادي دوكي لو بقوت ورا مدير فريق اتشو او بو عبد الله بنما اصبر ويشو من شعتي ذاكر
1: الراس
0: اري والله
1: وها فالتا يا رياضية كاب سر سر مستوى عراقي أواجه هو بيودي بتذكر كاك صبحي
0: خدي
1: هبون بيودي
0: على رأس باسم قاسم دا إيمان هاري كاريا متكت طيب ضربت من أتباشن ماني عيبنيها هوالا
1: أكيد
0: موقفة موقفة دكتور صالح راضي
1: بلى
0: برأي أحمد راضي
1: وقتك مدرب يدهوك يا بو وقتك
0: بلى وخرن ملاي ملاي أبليري تقصير ناتكر دكتور عبد الله مجيد رئيس نادي أربيل دائما عندك زوج ما مشرف ويري دا حقي ريكم منه حق في الدقي وزيد أجدة تعمل شبلي إشراف سر عراقي من يعني في إشراف بشكل سيء قاصر شكرات مبني تقعد يه بين صاد زارة هجده زارة قطعت كان كم ينيت حق درمانه نومينيت يمنو حجوه بس هالشرافت كم بغضو بين صاد زارة دائما دو صاد بين جا تشن دو صاد بين جا ورمينة نعم الله هاي في دو جا سي جا
1: بلي
0: حتى انو كاس بسا
1: سيارة دوماي كي
0: بلي
1: كاكي سبحين بس هفالتا اديما بسيارة قادشي
0: بلا بلا
1: بني بچما بسيارة دوماي كي سوال اخو
0: بلا
1: هفالتا
0: ايه
1: رياضية كيفن
0: ايه
1: كي بوينة تحاش كيش قاد كي
0: خودي من حاش قرات كامل سيد رحمتي سيد نعمات سيد كومينون رحمت رحي جميل خليل امير يعني ولعبة مهمي يعني هلوكا خالد وجاسم وازقالك عجلتك
1: مستوى نادي دوك دو شوات بين
0: بخدي مستوى بشك اخطايت هين من قوتا
1: اخطايت شنا يت اداري نيت لعبان
0: نا اداري نينا اداري خوش اداري خرج حيلا و
1: اكيد
0: بركبتن بس شيا تبديلها مدربة يا غلطة يعني بار كان مدربة بدل الكرن بخل باريا ناخذ دكتور عبد الله زياره راستي وانسانك
1: جميل الجمهور يا اخويا يخرك خف
0: طويل
1: باقجه
0: قلق برهفة ومتمكنش الحمد لله
1: ويهادئ كارك باشد قد يادي ترجدي من تلسر ياري كرم
0: طبعا من اس دائما بيجمع عجلين كان مدرب خساره مقدراس اندري خنوش بيت لعبه باش بينن يعني بار عبد الغني شهادينا كانت مكسرات الدوكة عراقيين خلت موازن عمري كير نوين لعبة باش هابون داري خست دوك نوكا جمهورك تشيبي ما شاء الله
1: چونا هاروني بو چونا تر رأي تسر ولو بابت ما أفنينا بل أبا ما كنا توارك
0: نانا طبيعية هارون إيكش لعبة يعني كبش متى يمطق ما يزيباريا يا أكريا أنا بسمي بسمام
1: كردستانية
0: خلاص قالك مشكلة فترة في دموية إمكانيات نادي دوكش فقيرة نينا يعني دخازي الحزبات كام الحكمات هاريما كردستان ما سينا دينا يعني ما بارانينا بلا بدني دوكا زاخوي هفليرا تجعل أمكان
1: بس جبيننا كجي
0: ايه
1: هارون كابتن هارون رزو صلاف و جنابي بي
0: ايه
1: اسفو جالا حجد كان بس
0: دوكي جيبو
1: دوكي كرا هارون
0: ويا
1: دوكي هاتا بيشا
0: ايه
1: دوكي برنياس
0: بلي ازي تشتاكي بيشم ناكو بر تشتاكي من قد حسنا كر هارون بيشي تدوكي وقالك محاولة كر منتخبي نظان بونابر هارون يمعظم بي بقى تعدو صالة سي صالة مبلغ في الدخو بجيد شو دينية مسألة فيا بخدي مبلغ كيم ترزق وش دوك دوبا نتشو بس دوكش إمكانيات نيلة
1: مونديالة
0: إيه
1: مونديالة
0: الله يا المونديال أسر بجم يا ربي شهر صالي دمينا دو مونديال
1: إن شاء الله دي إن شاء الله ديميني كاكا صبحي الحمد لله تيباشي بس حتى تباشي الحمد لله إيش فريقة بجين منتخبات محلي ويت عالمي جاري يت محلي تحاش كيش كده
0: زورا إيش بليت كردستاني
1: إيش ميجا
0: أس عضو شرف ابن ودي الزورا
1: بيقى في شي
0: بس فلاح حسن داري خيست يوبي أو أمير المالكي ونضاكي هاتن مع الأسف
1: وش ناديت عفوا ببوريش منتخبات عالمي
0: إنجلترا
1: مونديالي
0: إنجلترا دائما انجلترا ما سيدو اس يعني خشكت من او خد دعات كانت انجلترا دعات
1: موقف انجلترا بقى بتشوت مجموعة خده
0: خده اولا افرو لعبة ساعتي او
1: دلجاري دلجاري لزينك بلا يار ياخو بكت باشي تو ديشي
0: خده اقوى فريقة ومنافسة قال فرنسا اسبانيا كوكاسبت
1: يعني توقعات التاه
0: ادو ان شاء الله عبد بين
1: توقعات التاه إيه؟ بو مربع ذهبي
0: ايه
1: كي ديتشت ونهائي جي كي ديتشت
0: ايش تنا معلما اتو
1: توقعات مو
0: توقعات من مو توقعات فرنسا اسبانيا انجلترا تشن اربعي بس يتشورينا معلما شكو احتمالها
1: بوش المانيا نبي
0: اه
1: بوش المانيا شنو بي
0: المانيا مدربه واتشوني المانيا خدي
1: دي قلت ثابت ها
0: اتصاني دي قول مشكله نيه تظني عيالي شايد روفي وكوريمن هكار المانيين ام شريف كي
1: اجي الماني
0: الظاهر جو الماني المانيا المانيا يا نها والطه رحمتي لافو هوالت ايكش هوالت رحمت رحي حسين دوسكي
1: بلي
0: رحمت رحي ابو علي
1: ابو علي
0: عمل بيش لعبوا المانيا وبرازيل هم بيني كهرب شو تيتا بقى دو قولد كري الألماني حكي حفت بي يكبري وجو منو بي الحديقة حكي حوشا بازا ممكن تشبوه الخرديبو عزو قليك
1: واني
0: كيف هذا هس حش هر دو قولد وكم بس هكي تكمنا بريك هس حش ألمانيا تكم
1: تو حش ألمانيا وكين وكين
0: برازي
1: بابوش هس حش تاتك بوش هس حش تاتك
0: تظني مقدتا
1: الرياضة هو سنة كل صبحي
0: هو يا كبير نبي
1: الرياضة بلى
0: هو يرجع حفكرنا أوي من تلفونه كرة شايد روفي وكاري كير وتبيروزا بس كنوين أنا هاي
1: مناقشة شد من نابين هذا
0: أنا
1: سيدا صبحي
0: بلى
1: صاراري إشارات يدي أتمن
0: إيه والله
1: بيجد برنامج برب دمائك
0: ده خلاص
1: وصحبتها تتهير نابم باولياتي بتكاشة
0: صحيح بصيتات كام
1: شوكو بل خودي من داس بيكي جي قوت
0: ويا
1: شوكو
0: براينا سيدا
1: وكو ورز جوانك
0: ويا
1: شوكو كاسكي برنياس شوكو كاسكي محبوب
0: بلي
1: شوكو كاسكي هبال
0: أكيد
1: يعني تو هبال دوك خرج
0: الحمد لله
1: هبوينة احتمال هبوينة دلي صبحي هيلا جيبا صبحي احتمال
0: أبد
1: يقولي برا أب
0: أريال
1: قصي لهم عافية
0: او تونجو او سطر بدي موت تعافي طبعا او سطرني اسبيش رجل بغدو بعلاج او دليل قوي موجود تونجو
1: باش
0: بخش حالم اسباسيا راديويت كام اسباسيا جنابيتات كام براستي از قالك من بخوش بو اف او يعني ان شاء الله دي بار دوام يشبيت
1: شوفي تمسي بخش حالم خد صحتها تخوش كات توي باشي توي باشي جي
0: لا الحمد لله الحمد لله
1: سر جابا
0: قالك صوم
1: بلي قدارو بينيرت خوش تبي في چند ماتين دومايكا خلقا بجاري جي برنامه ايكش خلقي حتى جارك دي جبانك دي ميبانك دي تر خاطره خدا جلوه بید.

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا. بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوان دي في جماري بكان 0705 225 4.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچنکیا به هفر

خد التلفون بكل التلخين برا عيش انا من غدر شوتي ورا عزيز برد الامنية دبرا ورا مبدا دكتور حكيمية ولا شغل عيش انا مكسر.

ونص شلول دالكوفيات ودنا القضم غوزة واشفشل زوزنا جوري لو كوتريات.

Vesibi kavim el beynu elvani teket ya bajari cizire tevdalı serim bin dayalı mübiyemiz kuambere ay ay. إذا بنينو كانوا يكرون أزبوز روانا بريتنا حيوانتيا تجي قذيك قد عبرك سطل الأضاء قسلي قنا ونا بذا باراي تجي بشنا ورا زدفان تيج دقاتي كبنا كيف ومحبتي لهم برقونا غا عرسي شرق جلاليا أجي رازي ما براس ميلي منا كلي بشوتنا باري قرشني كلي في عقالي جراكنو بدنا سرا

شف دوزده ساعتين بخلق السبع زوتي أزيب حيلان عمل قون دير مموي على أمبيم قون أغيشش ما بتلو يكري أضغى قتل في كبه السبع

0: جه راديو دهوك دري جهيو دنگو باسان هاتنا بيش كشكرن
1: سباس بو قه داريو دهوك راديو 88.5 88.9

0: Tu visti na bohčaja? Ehop! Boš tirin mobiliotit bohčojit, hei! Diher ilveri vis takavi! Aveš laiki ve, vidžo aksesuaratin navmali, babatin razandini u avantishto? Hamo dikurat činne? Dikuratin navmali u dressing room u hamiji dibhazu khuziyinta. Aha, kada sadaf silib jbira mina či? Sadaf silib jya tojbeta dushako ve, dushako bolivk. Jbrandin naiobin sadaf. Busakhlam yolashita u khawako kiil. Divi jobin ve! سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانية ودهوتي
1: دوكالسي اكو حفتو 5 لتر بويا بدو بيس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلي دو بيس 5 لتري فكو سحكا بني قبا غيوي جوبا دازبا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوي دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازان
0: جمي بابا تنتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كات افرين صدف تنبو صدف يتشنكيو بها

0: دهوك راديو هاشتو هاشت بوينت نه
1: كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: جيك جلك بلا دورت عسكري وما مستو
1: بل
0: بي فير وكو بيجن يدركاتين
1: بل بل بي فير وكي جانو بيتاكو مسا بل بل جانا ام دي درگهيت پيوانده جهلين وكري ام دي چين نوبره كي ده ناسه كي بكيش ينكا كي براهيم ده آوه كي وخوين ازو ميوانه خو باش دي وگرين ديوانه گهدارو بينه

0: دم باش و ريز و صلاف گودار و بینرت برنامه اکیز خلکی ابدم هوا شاد بیتن اوه جارا کادی تیر وکو هر جار گل خلک کادی تیر برنامه اکیز خلکی هاتینه خزمت هوا جینانا سالار جلیل سوشیال سیحات دوگی گودار و بینرت خوشتوی ات خلک افروکه دا ایک جی کسان خوشتوی اتناب جواکی مدا ایک جه ورزجوانت دیرینت دهوکه ایک جه خلکی آکری کنو که آکنجی دهوکه میوان خلکا و جاره کابتن صبحی کامل رعوفه یه نافدار اب صبحی آکریه بله گدارو بینرت خوشتویم از خوه کس هندی از دربرین شعوی میوان خو یه هجاب کم اج در حق وینا در کم آنکو پیناسه که ابدمه که صبحی وکو ورزشواند ات چارچووه ورزش پارزگاه دهو که و حتی سر آست عراقی جی کسی که برنیاسو یه معروفه هر دیسان وکو کسی که دلوکر تناف خلکی مدا یعنی بشوشیاوی تناف خلکی مدا حجی کن خلکی مبو که صبحی پارزگاه دوکه یا برچابا لو ما منجی هزرت و چندی داکر وکو برنامه ایکش خلکی کو میوان که ما برنامه و چنده که سر جین و جیاره که صبحی امروزین درباره بیشین کساتیاوی درباره خاندناوی جیاناوی ورزشاوی و حتی دومایی که من اوا جارا دوی با من پیوندی بکر جارا ایکین دیا سات میکواز قانع کب قانع نبو وانی که صبحی
1: نصاق بو
0: سلامتی ایشالله برا وی جاری جی من گلک تاکید الوی چندی که رجلی الوی چندی که کوکا که صبحی من پشتی پسیارا ساخلمیا وی کری گوت الحمدلله از گلک باشم و سرچه ها از دویم و کیفا مجی گلک بیاد دی که وینا دانستاندنی گلکا که صبحی سيدا صبحي تقال بخيراتي برا
1: صباح صباح براجوه وصباح بجنابته بخوشحالي الراستي
0: بولياته بتكيفة ما قالك إلا
1: سلامتي
0: يتوكي تهن ديمرو في خزمتها وابكت
1: قالك صبحي
0: وكو سازين راقا عندني وكو راديو دوك جوكو تجي كوريفان سازي أخرى كوني
1: أكيد أكيد
0: تخزمتك قالك أباشي
1: هاي الحمد لله ري والله
0: بو مجه شانازي كوكاك صبحي أفريكي ميباني مع البرنامج إكس قال كل راديو دوك
1: منش بخوشحالم قالك
0: چینه صحبتی دا؟
1: خدا.
0: میگه تا کجا صحبت؟ کنیت دنیا.
1: صحبت دنیا آخر صحبت.
0: بله.
1: و الله. من
0: کجا صحبت میکنم که نجات بیشتری کی؟ تو مالی چندی عید صحبت؟
1: نه.
0: ها؟
1: بودی عید صحبت.
0: چه برنامه وسط خازید؟
1: بله.
0: پیش پیش دین نیاسین و همی برنامه از وب سیارت کم. هندکات بیتن پی نخوش بده. تپ خوش ات پی نخوش.
1: نه من پی خوشه.
0: آها.
1: و الله.
0: تو مالی چندی سیدا؟
1: پنجاه پنج.
0: آها
1: آره والله زار نصادو پنجاه پنج از آکری پیدا بوم محله چوسته یا
0: چوسته
1: بله
0: نام محله چوسته بود
1: محله چوسته یا یعنی تقریبا هشت صد مروبت ایک
0: یعنی بنامال
1: بنامال
0: بس ما مخال و خارزا و
1: مشکل
0: و حتی دومایی
1: آره والله
0: الکی را آکری با اوتاخ
1: او دیمایی نی القشله سر قشله دا
0: بله
1: ویره او خانیت سرک
0: راسته
1: محله چوسته یا یا مشهوره
0: اذا تقول قشله
1: قشله
0: راسته
1: بله
0: ویز جاده بیل گورپانی یعنی هشتا ناوی دیرینه بره قشله ببرید گود مرکز شرطه قشله
1: و ابو
0: معنی وی؟
1: با قشله یا
0: وی گاویش بینه قشله
1: نوکش قشله یا نوکه یا کریا اکی متحفه که قشله
0: آها
1: والله
0: و چه سنه بیسی های که سبحی؟ هر قشله هم متحفه بس عالم خلقك
1: عالم شو تويري متابعيت كه
0: هل بيشني قشله
1: تشتي تراثيه او كري تي دو او قالك جونه
0: اها تو شو عباره جورجا
1: اتشم
0: تو شي تو شي قشله
1: اتشم
0: متحف
1: اه
0: شو متحف دا يا سيدا
1: خدي اس بدايتي شو قالك نو بس نوكا تطور بي اسنا شو
0: اها
1: اريد تظني ام او كري هون دواتك هون خدينا كتوزيا كان شي
0: بل وكيدي صبرت بيتيت
1: اري والله
0: چه تیت صبرت سر چه؟
1: خود
0: آکرا منه واره منه
1: بالضبط سیده تو دانی چیه مروف نوبیت او اخو بیر کد یک یا دویه یا بصبر آکرا یا بصبره نو کشی یا مازم بی یعنی اف مصیفت و شرل سر
2: ونيا
1: والله انت
2: مو كان يزل كي سيبا ونيا
1: بري والله
2: بله سيدا شفيق وخان دلاتا شواب برا
1: خدي بين صالي وضعي ويري عشائري بو استخبارات وامن شو حالنا تيلون بما ام تقريبا ده مولد نزيك ام شو نميصل
2: اها ما رجع جواب اكيد
1: اكيد
2: استخبارات وامن و
1: شو بينا فيت
2: منينا
1: بلي
2: يعني سبب او بكوين شو
1: طبعا
2: هو اكري هيلا
1: ما اكري هيلا شو نميصل الويري ماين صبا شاشي ماني ام شوما تيدوية شوما مدرسة اوس تيدوية نزيك باب سنجار
2: بله تميصل اش برجي
1: ميصل يام قالك موي ميصل وبغضان بتر كولستوريا دي
2: وانيا رحمة يا بابا تش قالها وهات عن
1: با قالنا وهات
2: بله
1: بله جا بشتنجين مدرسة حتى صفا سي ابتدائي
2: سيدة سبعي حتى صفا سي اول راست تو المدرسة شو زيري بو نز زيري بو من راست
1: خدي من حش لينات كير بس أزقلك زيرك بوم
2: تحش مدرسة نات كير
1: شايد روفي برامن
2: بله
1: وخش كمان مازن هيك قدر شادي قالك يعني
2: يلحى حل تات كير
1: الحاي متكر معلم مدرسة أشتر واحد هذا ليش ما يجي ما يدعم
2: من تدعم نات كير
1: من قالك دعم نات كير قالك من حش في الميتين ديت كير
2: أوه
1: قالك قالك
2: كيف يعني في الميتين دي تحجت كير
1: أود بركة أمي
2: أمي تام
1: أمي أمي نان أمي تام نابو بريك
2: دارا من دارا شامي كابور
1: شامي كابور راجل لكم بس إيكش معجبة فيلمات ديبو
2: تو شو سينما إيه
1: سينما
2: إيه بس بيش فيلم ما
1: فيلم شور جرات شو مي روجة نبيش ما دام دوم نذكر بر فيلم وميصل فيلم بده أكرنا بو
2: إنسيدا ما دو ما هو كان جيبو فيلم كان جيبو سينما إباريا داشول ما سبيداش داشول يا
1: شبو رجبون
2: سيدا صبحي
1: بله
2: وكي خوبة أف صبحي جدار في استوديوه
1: بله عادية عادية أز حشو صد كم
2: بله أكيد أكيد برنامج من ويت خازي
1: قالك جونا
2: تحت صفات شد الميسل
1: من هتو دوية متوسطة
2: إباشا
1: متوسط حريه
2: حتى دويت تناجح بو اجي مكمل
1: ناجح مو ما شو صار النبي من
2: وي
1: والله والله هذا شاطر مو بس من اتخون دويه من خلاص كر نوبه من عسكريات ام تجد اوكري برينا بصره البصره
2: جابوش ما تنل ميسر بو تجنيد تنل
1: ما تجد من اوكري
2: اوكري بو نفوساته
1: اتونو كي اوكري
2: وين
1: اري ام نو ما نينو يا أمبرينا بصرة البصرة عربي يومنا قوي بو آخر أوكري بو زيباري بو سيرشي بو من نتيلا تعدو هاي اللي بكان حمي احترام أوا متقرد با نبي عبد الله بابو الويري نايب ضابط كابو
2: بلي
1: بلي شرين نايب ضابط أوكري بو أوكري سبعيناته نايب ضابط
2: نعمته
1: كلك بو سيدا
2: نعمته
1: من قلت يا فلانك هو آغا سرسين برأس دور ملك عمري هذا آغا أو كرم
2: ها ما ظنك
1: ما ظن خدي ما ظن الجواب بشتي قلنا شهر هيبا نقل مهوت أز تيمة بالبصرة أز تشمع الشهر
2: البصرة
1: بصرة خجبه أز تيمة با يدوات كان أوكري وزيب غاري خير دورة آغا خيرة قلت برا نقلش لي ماني بوين وقمت اسنايب شوان ماي هاتش مالك عمري نايب ضابطي
2: أبا البصرة
1: بصرة عميدك بو متى انو اتشم قلت ماشي نقل لك جاي قلت والله واسه الصدفة لازم اول حامد اني اشتيبه قلت بس حالة واحدة ابني اذا تلعب كرة قدم اخليك متى العب اصلا قلك بواجش بو قلت انو ايه تكربون بيصل متى ابقى
2: والعب
1: العب والله رجع دياز برا تمريني وقعو والله من بينك ليه ده انا متعمد ايش ولازم الحمد لله عبو
2: تسكنت
1: مش كنت متى عايشينه متى اريد ابقى قلت تبقى
2: وبيشتي واش هاي باس؟
1: جار هاي باس نقل سليمانية
2: جار كادي
1: أريوه
2: شو حجتي دينا بدو؟
1: نه الويري رحمتي اللي هو ركن محمد حسن أوكري أمر محكمة بغداد تلفونه ويري كير قلت أبي مياه ميري خلا تنبو قلت أبي مياه أذكر ما رواتبه أيش إزي رقبهم حساباته كما مسؤول رواتبه
2: كيري
1: سليمانية أمريت معسكر سليمانية
2: وهات يا سليماني
1: صحتم
2: بني
1: الويري تقريبا صالك أمريه قرعتي ما تسمتك حساباته يعني ملازم أول بو إيك رواتبه ده بيشتري لا صبحي مسؤول
2: أنت أول متك صار زي
1: بشيكة
2: حساباته
1: من حساباته زي باش بمقالك هم بني أو قرار هات يا عفوا كرده تسريح بخرة كردي انت؟ تي والله كردي نحظر
2: شيل يطع خانة
1: اري والله بتسريح بوين باشينج فترة حرب عراق ايرانية مزبران دي ناس برين دار بو ماشني بدو ايه بس اري والله بس بريناكو بسيط صاش ما بول بيمن اري والله
2: كيريو تشريب تشوبة شريجي
1: شري شوى واجهات استبكاني تاين امش ايش جهاز لاسلكي من بيبو وتي بوفين ايه قال ما ابو كمال حسن محمد رحل ايه بساري خوشات كده اوه تشينا شاري مريا مرنا
2: قصفة طوبا
1: قصفهات من جهاز هوفيت جهاز استمكاني هاي ايراني بلايا فيتت سيدا والله من جهاز هوفيت اوه جهاز فيبو خات ما خو هوفيت الويك اف بودو كار كاف ما تساري هيا سندي قريب بخربو مخين خروهات أصلتيا تو برينداري متنا والله برينداري ما حتى باش جارة كدي هاري قاس كاد كحلق حل أبو رئيس عرفة أبو ما بس طيارة يمشينا ما وقعت وهاتينا با إيكو دو خيط دانو أبو منو عيب عليك
2: نبالا
1: أبو رئيس عرفة ترفي أبو رئيس عرفة جبانا جمال بيرو شمال بيرو براون ات اوكراي جبنات طلعوا برا كلوا برا قاصف الدنيا خرابينا قرب خده هود كمان بفقير ايكوت بروب لويدا كشت ناري والله جولويري از برين داربوم از هيدي دي زفريم سر طاقة بشتاقو قد يدي خود خو اخسير كاين تو خلاص بين انت والله بكره كي سرس بيها ابو سالار متى خو يخسرنا كمس بشتا خو اس هيدي هيدي تشوف هتا قطعات عسكري امر
2: لحف سر بشتي
1: لحف ايراني شواب سيدا داهر هكي هدو دا حمر دا عالمي دانين و دا چن باشي ابابو دا خرق بجن
2: دا خو خلاص كير
1: مكو خلاص كير بلي. از قاش مويري امري قوتي نا توي باشي دو بوتاب كيشن متماتو او نوكي يا اوه قلت اوه قلت اوه صحكي صحكي سرا اوه وكيشا اها اها بصحكي روي كيشا اوه ده قلت ان شاء الله ترجع للقطعات قلت وانا ارجع ما ارجع دكتور ملازمون لقو بشتيه والمنكربه يعني ناچه والله شو معمارة نا شو معمارة مستشفوه
2: مالي
1: الويرم تلفونه شهيد روفي كر بغضه متى هذا بريندار بس بسيط فقيري قلت أبا ماتي متى ما هيتو
2: بلى
1: بس بمن قطار حجزك بو بيصل دشمة بقى
2: بلى
1: قلت شو أنا هم قلت بخديت من هاي الله أمر لي وهات بارك الله بكم بريندار أجيني 600 دينار داني 600 دينار قالك بو 600 شت لالي من راتب بوما مليونير هاتشو ما بغضا بوما قلتي دبخو بينا دوسي رجالي را متنا والله راو بدا تشمع زل
2: بوما تبرين اخو تبرين اخو درمانك
1: باو درمان كر
2: تو باش بو تو چه بو
1: باش بو
2: باش سيدة سبحي
1: بله
2: خاندنا تحت كيري بو
1: هاتو دوية متوسطة عسكرية من كامل كر صفا دوية ستبو بعسي سي من خلاص كر عسكرية سليمانية
2: سليمانية
1: اه اتوما چوري صوت ما تسريح بو
2: باشا تحس خاندري نت ديرو سي وزاري بو ده چه وزاری در
1: مصر؟ جندی من ماری کاریامت کرد.
2: آها
1: والله
2: ابا خلیل؟
1: ابا خلیل بله چوبه چواره ام تسریح بون شاید رو فی گوتی بخینه از برما مدرسه کمیسال
2: بله
1: من چواره خلاص کر متبس
2: باشه این کنگی آتنه دوگه
1: ام خوشکار من بری مهاد بسمام هم زاوای منه عبدالرشاد و دایگان شادی بری مهاتن تقریبا هفته و چهاره هفته و سه
2: بله
1: آه. ام هفته و ششه آتم
2: هفته و ششه
1: دایگان خواهو اینان و مخانی اگرد گل شهید روفی
2: بله
1: ام گل اگ بوین محلا شیله مخانی اگرد خانه که قوش بو گلک
2: یکی بو
1: اره
2: والله یکی بو خان
1: نضا والله بس محلا شیله بو یعنی گلک اوام متکر با من من دایه و استعینش بو
2: بو چه حاش داد کرن
1: ها معاملة من يا خوشة دائما از دائما
2: ما معاملة تلقل كي انا خوشة
1: اره والله الحمد لله از هتانو که سنه فرتاد من قد اتا جزاخ و هتافو همی حاش متکر
2: أديمة بصعب أدي.
1: أريب إيه.
2: أديمة.
1: المهم يعني.
2: بس المحل شيلة هفارة تكيبون.
1: كده.
2: محل شيلة.
1: محل شيلة خدي. بيرا من نوعية تبرستي.
2: آه.
1: قالك أول بني رياضي ما فريق شعبي أبو.
2: آه.
1: آه. فريقك ما تشكيل كير. نزارك أبو جولشيبو. نوع فريقي يعني مشهور بو رحمتي عابد جانجير إعدام كير.
2: بل الرسل.
1: قال ماذا أبو؟
2: راسل مركز شباب.
1: أري والله. خابنا وي. جام ماين باشي رجك رحمة روحي سيد نعمات قلت ورا نادي.
2: بلى.
1: قلت شو ما نادي دور رجا من تمرين كر من تعامل نكر. من سوف قالك لين أبو يعني أنا أولع بجيبهم.
2: أها بس.
1: أه بس مان.
2: قال حش رياضة دهو كده أكيري.
1: قالك.
2: تعال حاجة كرين هبو بالرياضة
1: قلق قلق قلق قلق خاصة انو دي دهوك
2: تا كنجي تصابت رياضة دهوكي خدا بينا بسوات
1: اما كاساتي
2: ايه؟
1: ما

0: هاتش بيك اب
1: تشو ما فريق ولعب تاكيبو بلا تلاتات او فريق الشعبية
0: خده باش بيانا بتدفع بقولتيني نزاري و
1: دورة تشو بوت فريقي ده اس تو كابتن بو
0: اس مسؤول بو مسؤول فريقي
1: بو ديارة تابي اتابو تابي
0: تابي هم بو
1: شكت قولي چه تابي بيلي دبتا كابتن
0: اري والله
1: چه تابي بيلي
0: هنگي ده هو صب
1: احتمال پنرتي چه بجد برد قولي 11 قدم
0: اجو اتاب بيرامن اينا با پنرتي ام چوينا نهائي
1: ها
0: نهائي
1: چند فريق شعبي بو
0: چل فريق بو دوكي بلا ابو خر فريق شعبي بو ام لعبك چوينا نهائي قال محلا قالي قال لي طيب
1: بله
0: جازو تشيبو دقه اخيره بله وتم صعيد لدي من ذكركم و خساره بي
1: نعم
0: بله والله دوي ابو طلاب
1: انت كيش خطيت كير
0: وسط
1: انت الوسط
0: مش مهاجم بله من ذوق من لدا بس من نيا نادي ابو يعني قابليه النادي ما نبو فريق شعبي حريات بو كيف خوبين
1: يا راسته
0: النادي هنا
1: ابواره توكم كيرن هبه دانب شي
0: سفرات شينا ميصل شينا لعبا شينا هفليري
1: جليك
0: جلكو طبا متشت انا فريق ما قالك يا ابو
1: قريبو
0: قريبو قالوا ايش
1: سيدا صبحي ما ظنكو تا اشبال سياستي تا مدرسة هنا چه صحبتك اوصد؟ دي شيء بصحبتك؟
0: خده از دوية متعصده بوم مروفت ما خرچون شهيد روف خالت من يعني كس منطقه نما بس جن من عائله من اي شو ما بغضو من شول كد مطعمك الباب الشرجي هبو قال لك حش من كد اطعب بجنا من ندقو تعمل صبحي صباح اقراوي
1: صباح اقراوي
0: يعني اف مطعم في مطعم ورا بدي بتر دينته بس بناء او مطعم من شو تكر كاظمه خلك السماوه من قالك حاشي تكر يعني قوه شمع عسكريه راتب دامن لا خوش مروبه اري والله
1: انا بيوت اجفوله
0: عربي مفقوله فيدي ما ياس شمع دفوي اخسير بو كاظم اخدان مطعمي اخسير بو هاتبا عيالي بري مري عيالي بري خضر قارد بري فقيري خسير بي سيك شابون اتشو ما سماوه اتشو بسؤال كر عربانه كي فلا فلا فرشت ايه اذكرتم هندي قري فقيري
1: بلي
0: من بوراج داني اهو هندي دو يامن اري والله
1: كي صالتو تعين بو المركز شباب
0: التسعيناتو
1: التسعيناتو
0: بالضبط بيرام اللي نويت يعني مبتهج بو راسته
1: مهم تو تعين بول
0: مركز شباب أسبوع ما مدرب
1: دوما بشكل بيسع
0: ما ملعبه ما بو يا مركز شباب بس دستي نودي بيرز بو بارشانجيوا بو احترام وتقدير بوا أبيش قالك تباجبون قلت كان جي تدفيت ورا بس بيدا بلا سبيدا او مصغر دوفما عندك جورس او مازلي دوفما قالك او متكر راستي يعني كوك برشنك لسانك يعني مفجوع بين نوكات قالك هوري كوري ام نوكري وهتانو كوري كوري ام تكت اري والله الحمد لله جا نويري ما تمرين تكر بينجي لاب شيس لاب او جاسم سليمان هات صالة اولي متي من برندوكي باسم قاسم مدربه شنو هلا؟ ما يكون كم؟
1: كي؟
0: جواس محمد سليمان.
1: ايه.
0: رقم ده. ما لعبوا قالها فليري.
1: لعبي تابو.
0: لعبين بو. او هربان صالح. هردون برنامج دي. ماري والله. جوالويري قالها فليري اسوسينو خوري. خرجين مون. بس بطل بو.
1: بس هردون.
0: باسم الشي هندي يعني بجرته. قالك. قالك حشيت كان باسم ايكش عائلة عم حسيت كان ليرة ضويش بجنا باسم ليرة وبغضه باسم عقراوي
1: باسم عقراوي
0: بس قال ما تريد تقاري
1: تبيني جارجا
0: شو قالوا بينا مدربها بليرة بو
1: اتوقيها
0: بس افصالة شو زوراء

0: قلت له الضابط يقول خليجي. قلت يا ربي بركي كان وزبي تزقلك ولا أشوف هلا أبو أحمد أبو الدرك. قلت له كم مشى؟ والله مش ساعتين. قلت جيب مليون. قلت افتح الصندوق متين أستاذ أبو أحمد من بيصد دوني. قلت خلي يطلعون من عندك بورج دوناوي جدي مش أجي أخرى دوي فقيري يتأمنت هن جندين متحرس
1: هند يخربني دن
0: هند كيف يقول ما دوني المهم قشنا دوميس دوميس رفاق من بس طلبة بري دوكي ها شلونكم غالبين الطلبة وهاي مال الريوق مالكم لا احنا رفاق هاي مال الريوق في مالنا بس
1: ده درباز في
0: درباز
1: خبصة وسبتة
0: ما ضيع بزحمة شيء يبيش مرقة مرقة بركة
1: بلي
0: قش ما بيري شت كان باش صحته واخو برا بيت ماندينا بقتي تو خدي بيت رخصات بدا ما بيشين قلت يا رب ايش خلاص
1: وتتش استفادت كرتها دون زحمة تخل كيت إينا تخل كيت
0: خدي نبج متى قال غدر بيت كراستي أبي قلت من دو زر متى
1: وصلنا ذاك
0: نا رجودين قلاوي من ماشي دويا إيكي أبي قلت يتعلم ببا شو لبيا الحاصل
1: هبل والدك
0: هذي والله الحاصل قلت يا بقى أزار قلت يا رب خير بيش من نبيت أول سوريش من نبيت فترك شو دبي تأخير كم شك سري هاي ذي إيجارة من دو كم ربع جمو سري هاي ذي ما شنيا ما أصدي بيت
1: كاي تدي إيجارة جبو
0: إيجارة ما يجي صلاة إيجارة
1: في قبل شيء
0: نا كم كيف الله كره من
1: بله
0: كري
1: افترى جاهستن
0: أيه والله
1: ذيك أنا
0: بناري جا إيه كهود كتب رخصة كهود كمان بقى وكبره برخصته مخيل لنا ديد أما دو زوريته ايش ما خارج مالا تاو مالا
1: تنعفو كده بجمارة با
0: نا ايجار دار كافت دو صادو فينجا ايش ما شيف خار
1: سيدة اسمحي
0: بلي
1: تو وقتك الرئيس الرابطة مشجعي نادي دهوكي
0: فترة كياس اداري نمم وتي مدد بيا رئيس رابطة بومي
1: تتشوى شو لخب ريبات با
0: خدي ما الرقم يك بورسي شو لما خلو يربو بارا دون ماني مشجع دو بارا تشيت
1: بلي
0: قالكو بارا شنا دون او ينبيت من لينا ستون دون
1: بلي
0: بس او بو بلي شرين فاتو حاجة قرصي سكرتيري نودي بو قلت قبل دو زار دينا تابع يديش عيني نودي تضاني وغي نودي
1: سخيتها بو بيوان بتات كرين تهد
0: ندى كاكي صفحي قالك قالك سيدو اس دكتوري قلت يعني قلتك كوري شايد روفي قلت بلا كوري كوي زانيت بجاها كوري احتمال سرطان بيت سي قمت ايش اهاني والله بشتي فتاة تلفونه منكر قلت شو ندر كان قلت ما تشبه قلت ما الله تدري قلت شو كورت من قبل ناكر قلت هرا امريكا خوش قلت ايه الويري هرا امريكا الواجب كان شرطه با او نبيت متناولا كبش مش ما هندي
1: بلي
0: ملحش هندي تكر
1: هند الكيري امريكا الكيري تحاجتك
0: عندي الطب
1: طب
0: هندي بابي امريكا امنيته من او بمشي ما هندي تظني موجودة تا بحاج في المدنين كرقلك
1: تشوف
0: اتشوف تشتكي اسعاد اسمه نظان مباركي دكتور شكري بيجي ورقة ما بنحصل كرن
1: ما الله بيعافى
0: اري والله زار جارة وهمين ودي ادامن ما عدا نادي دو استعد جب مو نودي دو كما ورقة قدوبة من فالبرا يعني تقريبا نوت ورقة شو مهاتم زيدامون اري والله ازقاش ما هندي
1: كي صالة دو شوي
0: باري بدح صالة تقريبا
1: ام نا بيجين كي رئيس نادي بو كي ناك ام نا بيجين
0: نا نا
1: بدوي سر دمي دا باري داتا توي سر دمي نادي دو بدا چه ناكر
0: نا والله نادي دو دايما بو متكت بس في اوه ناكر يعني هفالو برادر كابتن سليمان دائما سليمان رمضان دائما هاري كاري عم تكتب
1: كابتن بجار
0: كابتن بجار همي يعني براستي نوكاش دكتور عبد الله خالد وجاسم قالك هاري كاري عم تكتب مالا وهمي عبا كابتن عمار عبد الله بارزاني شق

0: من آواك بخيروي
1: راست
0: اري والله كاك عبد الوهاب بانتوني يعني قالك هوري كوريا بنكر تظني من خلماتك قري اوش اوامت كان براستي يعني حتى اسبر ما زاخو من نادي دوكي لو بقوت ورا مدير فريق اتشو او بو عبد الوهاب نما اسبر ويشو منش اعتذار كر
1: راست
0: اري والله
1: وهفالتها يتجي الرياضية كيف سن مستوى عراقي أواجه هو بيوندي بتذكر كيف صبحي
0: خدي
1: هبون بيوندي
0: على رأس باسم قاسم دا إيمان هاري كاريا بتكت طيب ظروفة من باشن ماني عيبنيها هوالا
1: أكيد
0: موقفة موقفة الدكتور صالح راضي
1: بلى
0: برأي أحمد راضي
1: وقتك مدرب دوك يا أبو وقتك
0: بلى و خرن ملاي ملاي أبليري تقصير ناتكر دكتور عبد الله مجيد رئيس نادي أربيل دائما عندك زوجة مشرف ويري دا حقي ريكم منه حقي فندقي وزيد أجدة تمن شبلي إشراف سر عراقي من يعني في إشرافي بشكل سيء قاس كرم شكر راتب مني تقعد يه بين صاد زارة هجده زارة قطعت كان كم ينيت حق درمانه نومينيت يمنو حجيه بس هالشرافت كم بغدا بين صد زارة درامة دوصار بين جاتشن دوصار بين جاون مينة نعم الله هاي في دوجا سيجا
1: بلي
0: حتى انو كاس بسلام
1: سيارة دومايكي
0: بلي
1: كاكي سبحين بس هفالتا قديمة بسيارة قادشي
0: بلا بلا
1: بلي بشما بسيارة دومايكي سوال اخو
0: بلي
1: هفالتا
0: ايه
1: يتا رياضية كيفن
0: ايه
1: كيف وينه تحش كيش قاعد
0: جاي؟ خدي من حش كرات كان. رحمتي سيد نعمات سيد كومينون رحمت روحه جميل خليل أمير يعني ولعبة مهني يعني عندك خالد وجاسم وأزجلك حش ديت كان.
1: مستوى نادي دوت شو بين؟
0: خدي مستوى بشك أخطاء هين من قطة.
1: أخطاء شنو يد إداري نيت لاعبان؟
0: نا إداريني نا إدارة خوش إدارة خرج حيلاً
1: وبر
0: كابتن بس شيء تبديله مدربة يا غلطة يعني بار كان مدرب ما بين الكرن بخل باريا ناخد دكتور عبد الله زيارة راستي وإنسانك
1: جميل الجمهور يا خويا يخلك خير
0: ويا
1: باقجة
0: قلق قلق برهفة ومتمكنش الحمد لله
1: ويا هادئة
0: يا هادئة
1: يا هادئة كارك يا باشد كات يا دي ترجدي ميتر سرياري كرا
0: طبعا من أس دائما بيجمع عجلة إنه كان مدرب خسارة مقدراسة داري خلناه شي بيت لعبه لعبت باش بينا يعني بار عبد الغني شهادينا كانت مكسرات الدوكة عراقيين خلت موازن عمري كيرنوين لعبت باش هبون داري خست دوك نوكا جمهورك تشيبي ما شاء الله
1: چونا هاروني بو چونا تر رأي تسد ولو بابت ما أفني نه بل أبا ما كنا توارك
0: نه نه طبيعية هارون إيكش لعبت يعني تبج متى يمطق ما يزي باريا يأكريا بس ما بسمام
1: كردستانية خلاص
0: خلاص قالك مشكلة فترة في دماغي إمكانيات نادي دوكش فقيرة نينا يعني هس دخازي الحزبات كم الحكمته هرم كردستان ما سينا دينا يعني ما بارانينا بلا بدنه دوك زاخو يهف ليرا تجعل ممكن
1: بس جبين نكجي
0: ايه
1: هارون كابتن هارون رزو صلاف وجنابي بي
0: ايه
1: اسمو جالا حاجت كان بس
0: دوك جيبو
1: دوك كرا هارون
0: ويه
1: دوك يهاتا بيشا
0: ايه
1: دوك برنياس
0: بلي از تشتکی بیشم نکو بر تشتکی من قد حس نکر هارون بچی تلوکی و گلگ محوله کر بو منتخبی نظانم بو نبر هارون ای باسم بی بچه دو ساله سه ساله مبلغ فید دخو بجید چوی دینیه مثلا اوه خوده مبلغ کم تر زاخوش دوکی دو بایه نچو بس دوکیش امکانیات نیده چو کن
1: مونديالي
0: ايه
1: مونديالي
0: الله يا المونديال اسال بجم يا ربي شهر صار دي مين بده مونديالي
1: ان شاء الله دي ان شاء الله دي مين كاك يا صبحي الحمد لله تيبوش وصحتها تعباش الحمد لله ايش فريق

0: بجين منتخبات محلي ويت عالمي جاري يت محلي تحاش كيش كده
1: زورا
0: زورا
1: شبلي تكون استادي
0: شميجة زورا
1: عضو شرف ابن ولي الزورا
0: بيقى في شيء
1: بس فلو حسن داري خيست يوبيئة وأف أمير المالكي ونضركي هوتن مع الأسف
0: وش ناديت عفوا ببوريش منتخبات عالمي
1: انجلترا
0: مونديالي
1: انجلترا دائما انجلترا ما سيدو أس
0: كي ديشن ونهائي جي كي ديشن
1: ايش تنا معلي من أتا
0: توقعات مقو توقعات
1: مقو توقعات فرنسا اسبانيا انجلترا ديشن أربعي بس يتشورينا معلي ما شكو احتمالا
0: بيش ألمانيا نبي بيش ألمانيا جنبي
1: ألمانيا مدربة وشني ألمانيا خديه
0: ودي قول تابت ها
1: أبصان ودي قول مشكلة نية تظني عيالي شاي تروفي وكوريمن هكار ألمانينا أم شريف كي
0: أجي ألماني
1: أظن ودي ألماني ألمانيا ألمانيا يا نها واطه رحمتي لفو هوالت إيكش هوالت رحمة رحي حسين دوسكي
0: بلي
1: رحمة رحي أبو علي
0: أبو علي
1: عمل بيش لعبوا ألمانيا وبرازيل هم بني كهرب شو تيتا بدو قولد كري ألمانيا حكي حفت إبي يكبري جو منو بي الحديقة حكي حوشا بازا
0: بلي
1: ممكن تشبوه الخرديبو عزو قليك
0: وانيا
1: كيف هذا هس حش هردو قولد وكم بس أكيد كمنا بريك أس حس ألمانيا تكم
0: تحس ألمانيا وكين وكين
1: برازيل
0: ببوش أسحش تاتيا ببوش أسحش تاتيا
1: تظني مقدتا
0: الرياضة هو سنة كاك صبحي
1: هو يا عجبين أبي
0: الرياضة بلي
1: هو يروجي حفكرنا أوي من تلفونه كنت شايد روفي وعكاري كان وتبيروزا بس كنوين أنا هاي
0: مناقشة شايد من أبينا هذا
1: أنا
0: سيدة صبحي
1: بلي
0: سالاري إشاراتي ده تمن
1: ايه هلا
0: بيجد برنامه برف دوماي كان
1: ده خلاص
0: وصحبتات تهير نابا وولياتي بتكاشي
1: صحبتات كام
0: چوكو برخودي من داس بيكي جي قوت
1: ويا
0: چوكو
1: براينا سيدا
0: وكو ورزجوانك
1: ويا
0: چوكو كسكي برنياس چوكو كسكي محبوب
1: بلي
0: چوكو كسكي هبال
1: اكيد
0: يعني تو هبال دوك يخرج
1: الحمد لله
0: هبوينة احتمال هبوينة دري صبحي هي لاجي بس صبحي احتمال
1: ابد
0: يقول لي برا اب قصيره معفيه
1: او تونجو او سطر بدي موت تعفي طبعا او سطرني اسبيش رجل باخذه بعلاج او دليون قوي موجود تونجو
0: ماشي
1: بياخذ حاله سباسيا راديويت كام سباسيا جنابيتات كام براستي ازقلك من بياخذ بو اف او يعني ان شاء الله دبر دوام جبيت
0: شافي تمسك
1: قال لك
0: بياخذ حاله قد صحتها تخش كات تيباشي تيباشي جي
1: لا الحمد لله الحمد لله
0: سرت جابا
1: قال لك صوم
0: بالي قدروا بينيرت خش في بيتشان دي ماتين دو مايكا خلك ابي جاري جي برنامج ايكش خلكي حتى جارك ادي جوانك دي وميبانك دي تر خاطره خدا جلوه بید.

ورتسلم ربنا خذي بكرمي ربنا ودنوب من البوجاي ولا تقربوا غربتي لو نوب بكارنا.

0: دم باشو ريزو سلاف گودارو ابینرت برنامه ایکی خلکی ابدمه هوا شاد بیتن اوه جارا کادی تیر وکو هر جار گل خلک کادی تیر برنامه ایکی خلکی هاتین خزمت هوا جینانا سالار جلیل سوشیال سیاحت دوکی گودارو بینرت خوشتوی ات خلکا افرو کدا ایک جی کسانین خوشتوی اتناب جواکی مدا ایک جه ورزجوانت دیرینت دهوکه ایک جه خلکی آکری کنو که آکنجی دهوکه میوان خلکا و جاره کابتن صبحی کامل رعوفه یه نافدار اب صبحی آکریه بله گودارو بینرت خوشتویم از خوه کس هندی از دربرین شعوی میوان خوه یه هجاب کم اج در حق وینا در کم آنکو پیناسه که ابدمه که صبحی وکو ورزشواند ات چارچوه ورزش پارزگاه دهو که و حتی سر آست عراقی جی کسی که برنیاسو یه معروفه هر دیسان وکو کسی که دلوکر تناف خلکی مده یعنی بشو شیاوی تناف خلکی مده حجی کن خلکی مبو که صبحی پارزگاه دوکه یا برچابا لو ما منجی هزرت و چندی داکر وکو برنامه ایکش خلکی کو میوان که ما برنامه و چنده که سر جین و جیاره که صبحی امروزین درباره بیشین کساتیاوی درباره خاندناوی جیاناوی ورزشاوی و حتی دومایی که من اوا جارا دوی با من پیوندی بکر جارا ایکین دیا سات میکوز قانع کب قانع نبو وانی که صبحی
1: نصاق بو
0: سلامتی ایشالله برا وی جاری جی من گلک تاکید الوی چندی که رجلی الوی چندی که کوکا که صبحی من پشتی پسیارا ساخلم یا وی کری گوت الحمدلله از گلک باشو من سرچاوا از دویم و کیفا مجی گلک بیاد دی کبین دانستانتنی گلکا که صبحی سيدا صبحيتو جعل بخيراتي برا
1: صباز براديوه و صباز بجنابتا بخوش حالي الراستي
0: باولياتا بتا كيفا ما جعلك إلا
1: سلامتي
0: يتوكي تهن ديمروف خزمتا وابكات
1: جعلك صبحي
0: وكو سازين راقاندني وكو راديو دوك چكو تجي كوري فان سازيا خرقاني
1: أكيد أكيد
0: تخزمتا كا جعلك عباسي
1: هاي الحمد لله ري والله
0: بو مجه شانازي كو كاك صبحي أبرو كامي باني مال برنامه إكس خلق الراديو دوك
1: منش بخوش حالم جعلك
0: چينا صحباتي دا؟
1: خبا
0: مقولة تكاك صحباتي كانت دنيا
1: صحباتي دنيا آخر صحباتي
0: بني؟
1: والله
0: بني؟ كاك صحبي من الكارة جد بشتيكي تم أولي تشاندي عيد جسبت
1: نا ها؟ بولي عيد جسبت
0: جا برنامة وصاد خازيت
1: بلا
0: بيش بيش بدينا نياسين و همي برنامة أزوي بسيارت كم هندكات بيتن بي نخوش بتا بي خوشة بي نخوشة
1: نعم بي خوشة
0: ها
1: والله
0: تم أولي تشاندي سيدا
1: آها آره والله زار نصادو پنجا پنج از آکری پیدا بوم محله چوسته یا
0: چوسته
1: بله
0: ناو محل چوسته بوم
1: محل چوسته یا یعنی تقریبا هشته صده مروبت ایک
0: یعنی بنامال
1: بنامال
0: بسمام و خال و خارزا و
1: مشکل
0: و حتی دومایی که
1: آره والله
0: الکی را آکری با اوتاخ
1: او دیمایی نی القشلی ای
0: قشلی
1: سر قشلی دا
0: بله
1: ویره او خانیت سرک
0: راسته
1: محلو چوسته یا یا مشهوره
0: بزا تا گود قشله
1: قشله
0: راسته
1: بله
0: یه جاده بیل گورپانی یعنی هشتا ناوی دیرینه بریه قشله ببرید گود مرکز شرطه قشله
1: وابو
0: مانه وی
1: با قشله یا
0: بی گویش بینه قشله
1: نوکش قشله یا نوکه یا کریه حکیم متحفه که قشله
0: آها
1: والله
0: و چه سنه بیسی های هر قشله هر متحفه بس عالم خلقك
1: عالم شو تويري متابعيت كه
0: هل بيشني قشله
1: تشتي تراثيه اوكري تي دو او قلق جانا
0: اها تو شو ورا جورجا
1: اتشم
0: تو شي تو شي قشله
1: اتشم
0: متحف
1: اه
0: شو متحف دا يا سيدي
1: خدي اس بدايتي شو قلق نو بس نوكا تطور بي اسنا شو
0: اها
1: اريد تظني ام اوكري هون دواتك هون خدينا كتوزيا كان شي
0: بل وكيدي صبرت ابيتيت
1: اري والله
0: چطور صبرت سر چه
1: خود
0: آکرام من واره من
1: بالضبط سید دو تو دنیش مروف نوبت او خبیر کرد یک یادوی یا بصبر آکری یا بصبره نکشی آموزم بی یعنی اب مصیفت و شرال سر
0: ونيا
1: والله انت مو
0: كان زلك سيبا ونيا
1: بري والله
0: بله سيدا صفي وخان دناتا شباب برا
1: خدي بين صالي وضعي ويري عشائري بو استخبارات وامن شو حالنا تيلون بما ام تقريبا ده موليت نزيك ام شو نم يصل
0: اها ما رجع جواب اكيد
1: اكيد
0: استخبارات وامن
1: ونينا بله
0: يعني سبب او بنكوين شو
1: طبعا
0: هو اكري هيلا
1: ما اكري هيلا شو نم يصل الويري ماين صبا شاشي ماني ام شوما تيدوية شوما مدرسة اوس تيدوية نزيك باب سنجار
0: بله تميصل اش برجي
1: مثل يوم قالك موي مثل بغداد بتر كرساري هذه
0: وين رحمه يا بابا تشغلها وهات ان
1: با قال ما هات
0: بله
1: بله جا بيشتينه مدرسه حتى صفا سيبتي دايه
0: سيدا صبي حتى صفا سيها او الراس تن مدرسه شو زيري بو نزيري بو ما الراس
1: خدي من حشلينات غير بس اسقلك زيرك بو
0: تحش مدرسة نتكر
1: شايد روفي برامن وخش كمان مازن ديكو درشادي قالك يعني
0: يلحى حال تتكر
1: الحاي متكر معلم مدرسة أشتر واحد هذا ليش ما يجي ما يدعم
0: تدعم نتكر
1: من قالك دعم نتكر قالك الحاش في الميتين دي تكر
0: أوهو
1: قالك
0: كيش يعني في الميتين دي تحاجة تكر
1: أود بركة أمي
0: أمي طاب
1: أمي أمي نان أمي طاب نابو بركة
0: دارا من دارا شامي كابور
1: عشان قبور راجل دركم بس إيكش معجبة فيلمات ديبو
0: تشا سينما إيه
1: سينما
0: بس بيش فيلم
1: فيلمي تشور جرات شو مي روجة نبج مدام دوم نذكر
0: بردي
1: بر فيلمه بمثل فيلم بدي أكرنا بو
0: سيدا ما دوم هوا كان جيبو فيلم كان جيبو سينما إباريا داشول مس بيداش داشولي يا
1: شبو روجبون
0: سيدا صبحي
1: بله
0: وكي خوبه اف صبحي ايش درب استوديوه
1: بله عادية ايش حشوه صوت كم
0: بله اكيد برنامه من ويت خازي
1: قالك جونا
0: تحت صفات شد المثل
1: من هتو دوية متوسطة
0: يا باشا
1: متوسط حرية
0: حتى دوية تناجح بو عجي مخمول
1: ناجح بو ما شو صغط نبي من
0: وي
1: والله ايش شاطر مو بس من اتخون دوية من خلاص كر نوع من عسكريات ام تجديد اوكري برينا بصره البصره
0: جابوش ما تنال ميسر بو تجديد تنال
1: ما تجديد من اوكري
0: اوكري بو نفوساته
1: اعطونو كي الاوكري
0: وين
1: اري والله ام نوع ما نينو يا ام برينا بصره البصره عربي ومن قوي بو اخر اوكري بو زيباري بو سيرشي بو من نتيلا تعدوا اللي كان حمي احترام اوامد قرت با نبي عبد الله بابو الوير انه يضبطك ابو
0: بله
1: بله شيرين انه يضبط اوكريبو اوكريب سبعينات انه يضبط
0: نعمت
1: قالك ابو سيده
0: نعمت
1: من قلت يا فلان كهو اغا سرسرين برأس بر ملك عمري هذا اغا او كرم
0: ها مازن كده
1: مازن خديه مازن جواب بيشتين جنا شهر هيبا نقل مهوت على تيمة بالبصرة أتسمع عشر
0: البصرة
1: بصرة خوجبو أز التيمة با يدوات كان أكري وزيب غاري خير دورة هذا خيرة برام نقلش لي مني بوي أنت أصنعي شو هاي أشو مالك عمري نائب ضابطي
0: أبا البصرة
1: بصرة عميدك بو متأنوات شم قلت ما يصير نقل لك جاي قلت والله واسه الصدفة لازم أول حامد أن يشتيبه قلت بس حالة واحدة ابني إذا تلعب كرة قدم أخليك متألعب أصلا قلك بواجه شبه قلت دو إيه كربون بيصل متأبقى
0: وألعب
1: ألعب والله رجع دو إيه برم تمريني وقعوا والله من بينك ليه ده أنا متعمد إيش بلازم الحمد اللي عبوا
0: تشكونت
1: مش كونت قلت يا شنو قلت أريد أبقى قلت تبقى
2: وبيش دوا شهر هيفا
1: شهر هيفا سنقل سليمانية
2: شهر قادي
1: أريو
2: حجة دينا بدو
1: نه الويري رحمتي لوا ركن محمد حسن أوكري أمر محكمة بغداد تلفون ويري كر قلت أبي ميا ميري خلا تنبو قلت أبي ميا أذكر ما رواتبه أيش إزي رقبهم حساباته أذكر ما مسؤولي رواتبه
2: كيري
1: سليمانية أمريات معسكر سليمانية
2: تهات يا سليمانية
1: آه صحتم
2: بني
1: الويري تقريبا صالك أمريه قر اعتماد سرمتك حساباته يعني ملازم أول بو إيك رواتبه ده بيشتري لا صبحي مسؤول
2: أنت أو متك
1: ها
2: صار زي بتجيك حساباته
1: من حساباته زي باش بمقلك هم بني أو قرار هات يا عفوا كرده تسريح بخرى كردي انت؟ تي والله كردي
2: لا
1: ظل
2: شي القطع خانة
1: انا والله بتسريح بوين باشي انجنا فترة حرب عراق ايرانية مزبران دي ناس برين دار بو ماشي نبدو ايه بس اري والله بس بريناكو بسيط صاش ما بول بيمن اري والله
2: كيريو تشاري بي تشوبة شاريشي
1: اه شاري شاري شوا واجهات استبكانتين امش ايش جهاز لاسلكي من فيبو وتي بوفين ايه قال ما ابو كمال حسن محمد روح ايه بساري خوشات كده اوه تشينا شاري مريا مرنا
2: قصفة طوبا
1: قصفهات من جهاز هوفيت جهاز استمكاني هاي ايراني بلايا فيتت سيدا والله من جهاز هوفيت اوه جهاز فيبو خات ما خو هوفيت الوي كف بودو كف كف ما تساري هيا سندي قريب وخربوا مخين خرهات أصلا تيا تو برينداري متنا والله برينداري ما حتى باش جارة كدي هاري قاس كاد كحلق حلة بو رئيس عرفة بو ما بس طيارية مشوينا ما وقعت وهاتي نبا ايكو دو خيط دانو ابو منو عيب عريف
2: نبا
1: الله ابو رئيس عرفة ترفيع بو رئيس عرفة جبانا جمال بيرو شمال بيرو براون ات اوكراي جبنات طلعوا برا كلوا برا قاصف الدنيا خرابينا قرب خده هود كمان بفقير ايكوت بروب لويدا كشت ناري والله جولويري از برين داربوم از هيدي دي زفريم سر طاقة بشتاقو قد يدخد خو اخسير كاين تو خلاص بين انت والله من كره كيسر سبي ابو سالار متى خو يخسر نو كمس بشتا خو اسيد هيدي تشوف حتى قطعات عسكري امر
2: هلا بي سر بشتي
1: لحف ايراني جواب سيدا داهر او هكي هدو ده حمر دو عالمي دون وداتشن باشي ابابو نقول دو خرو كوجو
2: تخو خلاص كير
1: مو خلاص كير ازغاش ما وري امر يقولتي نا تو باشي دو بوتاب كيشن متماتو ابن اوكي يا هو قد قد صحك صحك سرا هو وكيشة أنا بصحك ربي كيشة أو نقول إن شاء الله ترجع للقطاعات بوته وأنا أرجع ما أرجع دكتور ملازم ولا قب بشتهيه من كرابه يعني نجح والله شو شو معمارة نا شو معمارة مستشفية الويرم تلفونه شهيد روفيكر بغداد متى هذا بريدار بس بسيط فقيري قلت أبا ماتي قلت ما هيتو
2: بلي
1: بس بو من قطار حجزك بو بيصل دشم بها
2: بلي
1: قلت شو نوعي قلت بقدرتو نوعي والله أمر لي وهات بارك الله بكم بريندار انجيني 600 دينار داني 600 دينار قالك بو 600 شت لولي من راتب بو ما مليونير هاتشو ما بغضا بمن قلت إذا بخبينا دوسي رجال يرى متنا والله راهو بدأت شمع
2: ذي البعض وتبرين أخو تبرين أخو درمانك
1: با درمانك
2: ها تباش بو تشي بو
1: باش بو
2: باش يا سيدة سبحي
1: ملك
2: خاندنا تحت كيري بو
1: هاتو دوية متوسطة عسكرية من كامل كر صفا دوية ستو بعسي سي من خلاص كر

0: اف مطعم في مطعم ورا ابدا بتر دينتا بس من او مطعم من شوتكر كاظمة خلك السماوة من قلك حشيتكر يعني قوة شمع عسكرية راتب دومن لا خوش مروبه اري والله
1: عربية تجفولة
0: عربية مفولة في دي مايا شمع دفوي خسير بو كاظم اخدان مطعمي خسير بو هاتفا عيالي بري مري عيالي بري خدر قارد بري فقيري خسير بي سيك سيك شابون اتشوما سماوة اتشوم سؤال كر عربانة كفلا فلا فرشت اذكرت من هندي قري فقيري من بارش داني وهندي دويا من اري والله
1: كي صارتو تعين بالمركز شباب
0: التسعيناتو بالضبط بيرام اللي نويت يعني مبتهج بو راسته
1: مهم تو تعين بو
0: مركز شباب أزبو ما مدرب
1: دو ما بشكل بيسعى
0: ما ملعبه ما بو يا مركز شباب بس دستي نودي بيرز بو بارشانجيوا بو احترام وتقدير بوا اوش قالك اتباجبون قلت كان جي تدفيت ورا بس بيدا بلا سبيدا او مصغر دوفما عندك جورس صح ما ظني دوفما قالك او متكرستي يعني كوك برشان لسانك يعني مش بزو بينك قالك هوري كوري يوم نكري وهتون كوري كوري يوم تكت اري والله الحمد لله جا نويري ما تمرين تكر بيجي لا بشي سلاب او جاسم سليمان هات صالع اولي متي من بلدوكي باسم قاسم مدربه قلت شنو هلا؟ ما يكون كم؟
1: كي؟
0: جواس محمد سليمان
1: ايه
0: رقم ده ما لعبوا قالها بليري
1: لعبت ابو
0: لعبين بو او هربان صالح هردون بدنا نودي ناري والله جولويري قالها بليري اساسين اخرى خرديمون بس بطل بو
1: بس هردون
0: باسم الشي هندي يعني بجرته قالك قالك حشيت كان باسم ايكش عائله ام حشيت كان ليرا زويش بجنا باسم ليرا وبغدا باسم عقراوي
1: باسم عقراوي
0: بس قال ما تريد تقاري
1: بتبيني جورجا
0: شو ما بينا مدر بها بليرا بو
1: اتلقى
0: بس افصاله شو زورا
1: تلقى بلا جام نابش السبب شو تشكو بابا تيما اوني نه
0: لا
1: بو شو بابا دي سيدا
0: بلا
1: تجيلك باش راكر بيجي
0: والله قالك يعني ما قالك تو باختني ما قالك يعني نتيك ده بوزدا بس نوديه وقالك او بالسي في بو تشيكرن اك يزيدي بو دلشاد بطلبه وكان المانيا درجه سيد كان وبتشيك بو
1: متابعات كي
0: اس متابعات كان
1: انت متابع او شو متابعاتك
0: قالك حشمت كان
1: تدبينا
0: بله تلفونات كان اوت كان فاو كان صلا استقعد بي بسيدا بله
1: بينا نادي دوك
0: اه
1: كان جوات يا نادي دوك
0: اس نادي دوك درجه سي بو كاسوت ما عندهم
1: نوا كل لاعب
0: لا لا عندهم دائما
1: عندهم هي ايداري
0: هي ايداري دائما اعلى اصوات من تينان دائما
1: بالراسه
0: أنا بحاش متكر يعني داما
1: أما كيف ما ديدنجي خدها تتكاكسا
0: المهم يعني درجة سي ما تضحي يتكر أم دوشين هنجيني حربون ووضع عراقي خراب
1: وضع مادي نيباز
0: بو مادي نبو مادي أس عندك جرا أم تشونا بورصا أو من ليك دون
1: دينكرا
0: وارا نبون حتى بيش بيشا اس هشتي دوي زوقي من تحكيم كر برا زوقي من شو تحكيمه الداخل الدوري بوم
1: اها از دوا بيش
0: از داخل الدوري بوم الكركيكي اس نوجكم اشتي ودوي بما درجه سي اشتي وشوري هر دو صالة دي سا دوره بو از بما درجه دو هشتي وششي مثل او يا زحمت بو قوات بيدريالكو بيا درجه هيك الحمد لله توفيق بم از بم درجة هيك.
1: وتا تحكيم الدرجة هيك كرن؟
0: اه
1: دوكي
0: دوكي اه بنتك دوكي سليمانية رحمتي كاميران قال من دوبو درجة دوبو او وسيد جميل خليل هرد مراقب خبط بم ما قالك لعب كرن
1: بو فريق الشعبي شتا تحكي ما كري
0: من قالك اكري بس ما رزاله تقاري
1: يعني من اديتي تشافت خو من اديتي تشافت خو
0: توظني فريق شعبي بمسؤولية يعني قالك
1: عقوبة مع عقوبة نينة
0: نينة والله لعبة كيف كيركوات بمن محلة خاستي طبعا بابا شير وخير زوجي وقت احزابش لعبك دومن زاخو دوك ملعب دوك بكيسي متصافرة ليدا شو الكب بكيسي
1: قريب
0: اول دقة لعب خلو دار كفتر سيدا ورا بشين ولو عصريش مخورة لي بكو صاحي ويش دومن شو نكر يا
1: يدار ربي شا منتزعي منزعي
0: يا بلشو ازعاج بو معقولني ايش تدقع وليا
1: بيعمل بيعمل يعني كده المركز شباب
0: ايه
1: الملعب بيرس
0: ايه
1: هديش اتو حكم بوي
0: بله
1: بله
0: ايه
1: وقال محمد لايما بو
0: وي
1: بله بيعمل كده هديش اشار شي بو
0: او
1: هديش اشار
0: قالك او شي مين سده فرزدوني مشكله شي مشكله بركه وقته بعثه ابو او بو
1: بله
0: هم رفيق رفيق بونو عندك لعب مسؤول الفرق شعبي قرأوا أمن بون ما بيش اللي جاي يودوا يخطونا شيء لعبك أز تحكيم كام مالطا و دي كيبو شايد لقمان بو آه مالطا دوب صفرة هرب بزوري الدن كابتن بزور هرد بزور الدار
1: تو حكمي
0: از حكم متبابا بنوچه بيدا دا طرد كاب خوده نوی بیر کر خلق مالطا يا والله بيني من جارة كودي بينك ليدا كورتا صور دوية من اقال خونه بو سطرك من دا حكم متبابا چه ملاكمة با مولاو يا اخر هاتم ما عفو كما ممكن من
1: لا ادم تبيش
0: من عفو كريم
1: لو ما لك لو ما حال حكمه خميابه
0: خربه
1: هم حال حكمه
0: مشكله يا مشكله
1: تبع شهيد لقمان كير بي وندي تتقال شهيد لقمان تشوب
0: قالك
1: ياري كارك بش
0: بش مش كنت لا ما ياري كاريش بو ما بس ياري كاربو يعني سانك محترم يا محبوب خوش بروف شافرو جام قالك بي
1: راسته
0: اري والله مخابناوي زيتو مع العلم
1: قدر اخذ
0: منها ون اول طبعا قدر
1: اخذ بس ناخذ يمنا شي نبغى صعبتها تو كاكي صبحي وقت كي بو سكرتيري طابا بيجي
0: وابو
1: اس شو ابو
0: اس انتخابات بون من خو داخل كر
1: نادي دوي
0: اه انتخابات النادي بون ام دار كفتين
1: منافسه بون
0: بس يتمنى بون فترة تقريبا از 25 سال الاتحاد بون اتحاد ونادي
1: عملي خو خرطة الرياضة هيدا بريول دو هيك
0: بريول الحمد لله الحمد لله بري والله جو اتحاد ما اوت كان يعني مثلا وقت بيت انتخابات الاتحاد العراقي دو منبري كان دانجيب دم فترة الدكتور شاكر شيخ شاكر قلت لي خذ ترشيحك باتحاده قال لي ملا
1: بله
0: ملا يا اربيل يا عبد الخالق رئيس اتحاد
1: الراس
0: قلت له ملا صبحي تبغى دار كبيت قلت له دار كبيت المهم رحمتي قال لي احمد راضي دوستين بو قال لك زار رحمت راح يحاضر بو فرهوت واسموتش قلت مبروك قلت وين بعد كابتن قلت لا مبروك ظني قلت دار كبيت ما أوكر مسيو سيد دانكينون يعني دو دانكيمبو أس شو ما وجبو دوية وجبدوي سيو سيو ورغرم دي دركم قال كردون ادوم اصلا عرفت
1: وين
0: يا والله جو الدكتور شوكر عاد اسبوع خبر قلت له لا قال لك اللي عاد اسبوع من قلت حوجني باش من دي دليتا شوكر قال لك حش ما تكر قلت دي دليتا دكتور نقو من بيت اتحاد عراقي نهى وانطيا داري والله بس بو احترام وتقدير من هبو يعني اكيد ما باخذه
1: انا زي ما بي سيدا بس شنو كا اي ما بي وان دي كاك صبحي
0: بلي
1: ادبيشم حتى تدخل فوضي
0: ايه
1: علاقات تهيتي
0: اكيد
1: غاد تشي بجبر خد از بيرا تشيل قال النادي العراقي تشيل قال لجنه اولمبيه لجنه اولمبيه
0: اتحادات
1: اتحاداتها حتى زالقها سيطره تواجد تدوي سرده ميجد
0: اري والله قالك يعني ولي هود بو يعني ايه كابو نقيب عبد الله الوحش مشهور بو
1: مجرم بو
0: قالك قبيس
1: مجرم بو
0: هكي از ديتم تكالي تشتكي عجيبو قلت سبحان الله أخوه قلت بس أمشي تابت
1: ايه
0: شلتك يا بابو سدمت جو
1: ما جو حاشي كنا وابو تايا تشبو سيدا اول راس
0: من ترك شو الدعنة بارا مع الدعنة مصلحتها
1: همي بارا جيبو
0: خير بارا بو ما تطواني مشجعه تشتينون اكا بارا ندعي مشكلة يا
1: يعني تشتوى كي تشي بخوتينا بو دكانة
0: خوتينا تجارتها اها
1: والله
0: اي كي جارة كي قماشي ناوي اصلي هر قماش بدو زارة دو زارة اصلي انجلي من متبرة مشكلة سيطرة يا اصلا نمسولم اس دي شيم دتا دال باسكام جود بلا دي دو زورج دائما صراحه قلت او دو زورج زبط قلت بيش مليون بدا سيطره ما ناخذ بدي اخذ نوي برشم دتا
1: بينش زاره قصدته
0: لا نجيني ملايين بود حاول بود
1: طبعا طبعا ما ظني
0: طبعا
1: ابي بطني
0: اه والله از قش ما سيطره يا ربي خذيه قلت كما قلت الضابط يقول خليه يجي قلت يا ربي برك هيك نوز بيت قال لك والله اشوف هلا ابو احمد ابو الدرك قلت كم مش والله مش ساعتين قلت جيب مليون متى قلت افتح الصندوق متى استاذ ابو احمد من بين صدني قلت خلي يطلعون من عندك بارش دناوي جدي مشجع اخرى دعي فقيري يتأمنت هن جندين متحرس
1: اها هند يخربني نن
0: اه هند كيف هو المدان يعني المهم قشنا دوميس دوميس رفاق بود ما يصطلى ما بري دوكي ها شلونكم غالبين الطلبة وهاي مال مال ريوق مالكم لا احنا رفاق هاي مال ريوق في مالنا بس
1: ده درباز في
0: درباز
1: اه خبصي وصحبتي
0: ما بيوم زحمة شيء يا بيش مرقة
1: اها
0: برق بركي
1: بلي
0: قش ما بيري شتك باش صحته واخو برا بيت موندينا بقدي تو خدي بيت رخصات بدا ما بيشين قلت يا رب ايش خلاص
1: وتتش استفاده كرتها دون زحمه تخل كيت اينا تخل كيت
0: خدي نبج ما تقلا غادر بتكر راسي ابي قلت من دوزر متى
1: وصلنا ذاك
0: لا رجودين والله من ماشي دوية ايكي او قلت يا تنبو ببا شو لبيا اه الحاصل
1: هبلا والتك
0: اه هذي والله

0: مخيل نادي أبدو زورته ايش ما خارج مره طبعا
1: تنعفوا كده بجمال ربه
0: ايجار در كافت دو صادو بينجاش ماشي في خار
1: سيد اسمحي
0: بله
1: تو وقتك الرئيس رابطة مشجعي نادي دهوش
0: فترة كياس إداري نمو ودي ما دفت بيا رئيس رابطة بومي
1: تتشوى شو لخط ريبات
0: بي خدي ما الرقم يك بورسي شو لما خلو يريبو بارا الدون ماني مشجع دو بارا تشيت
1: بلي
0: قالكو بارا شنا الدون او ينبي من لينا ستوندن
1: بلي
0: بس او بو بلي شرين فاتو حاجة قرسي سكرتيري نادي مو قلت قبل دو زار دينا تبع يديش عيد نادي تضاني والله نادي بتي والله أصنعك دو زار باش أنا من
1: الراس
0: بس بدي أنوك أم شكلات قالك أم بلاش ما هو
1: يعني هاري كاري تتعاطي كر
0: أري والله
1: في غافي
0: خدي هتانو ك دهوك
1: أم دينا في
0: غافي أبلير
1: بله
0: زاخو كلا كاري كاري متك
1: تون صاح كتي خدي شفاء تتعاطي شو في وی خلکی و برادر یعنی آگش بجین سر روشا تهب و آگش نساخی تهب و پیوند بیتت گرین تا نده
0: بله گلک گلک سیدا از دکتوری گوت یعنی گوتا کره شاید روفی گوتی بلا کره که ویزانید بجای کاری احتمال سرطان بید بسی گمت ایش آره والا بشتی فتره تلفون آمن کر گوت چونه در که گوتی ما چو بود گوت سرح ما حالت ده كنت شكرت من قبل ناكر قلت هرا امريكا خش كنت الويري هرا امريكا علاج بك نشر طابع او نبيت متناولة كمش مش ما هندي
1: بله
0: من حش هندي تكر
1: هند الكيري امريكا الكيري تحجت كي
0: هندي الطب
1: ها طب
0: طب با هندي باب امريكا امنيته من او مش ما هندي
1: اه
0: تظاني من قدتها بحاج في المدنين كر قلق
1: اه تشوي
0: اتشوم تشتكي اسعاد زبون نظام مبارشه دكتور شكري بيجي ورقمه من حصل كرن
1: مالو يافا
0: اري والله زور جارا وهمين ودي دومن ما عدا نودي دوك استعجب بو نودي دوك ما ورقه قد بومن وبرا يعني تقريبا نوت ورقه شو مهاتم زيدمون اري والله ازقش مهدي
1: كي صارت شوي
0: بری ده ساله تقریبا
1: ام نا بیشین که رئیس نادی بو که اینک ام نا بیشین
0: نه نه
1: به توی سرده میده
0: آه
1: بری ده سا توی سرده میده نادی دو بده چه نکر؟
0: نه والا نای دوگ دای من بومد کد بس وی اوی نکر یعنی هوالا برادر کابتن سلیمان دای من سلیمان رمضان دای من هاری کاری آمد کد
1: کابتن بجار
0: کابتن بجار همی یعنی براست نوکش دکتر عبدالله خالد و جاسم قالك هاري كاريو متكان مالا وهمي آبا كابتن عمار عبدالله بارزاني شقق من آبا كرب خيروي
1: راست
0: اري والله كابتن عبدالله بارزاني يعني قالك هاري كاريو متكان تظني من خلماته قري اوش او متكان براستي يعني حتى اسبر ما زاخو من نادي دوكي لو بقوت ورا بمدير فريق اتشو ابو عبد الله ابن ما اصبر وي شوي من ايش عندي ذاك
1: الراس
0: اري والله
1: وهفالته الرياضيه كيف سن مستوى عراقي اوات هو بيودي بتذكر كيف صبحي
0: خدي
1: هبون بيودي
0: اه على راس باسم قاسم دائما هاري كاريا بتكت طيب ظروفه من باشر ماني عيبنيها هوالا
1: اكيد
0: اه
1: موقفه
0: الدكتور صالح راضي
1: بله
0: براي احمد راضي
1: وقتك مدرب دوك ابو
0: اه
1: وقتك
0: بله
1: اه
0: و خرن ملاي بليري تقسيمات كان الدكتور عبد الله مجيد رئيس نادي اربيل دائما عندك زوج ما مشرف ويري دو حقي رايكم منه حق في الدقيق وزيد اجده تبع شبلي اشراف سريع عراقي يعني في اشرفي بشكل سيء قاذكر شكرات مبني تقعدي بين صد زاره هجده زاره قطعت كان كم مينيت حق درمانه نو مينيت يمنو حجيه بس هس اشرفت كم بغضو بين صد زاره درمان من دو صد بين جا تشن دو صد بين جا ونمين نعم الله هاي في دو جا سي جا
1: بله
0: حتی نوکس بستم.

0: هيك ايه بلا كاك يا صبحين بس هفولتا قد ايه بسيارك هاد يجي
1: بلا
0: بلا باري بشما بسيارة دو مايك سؤال اخو بلا هفولتا
1: ايه
0: يه رياضية كيفن
1: ايه
0: كي بوينة دو حاش كيش قاعد كي
1: خودي من حاش قرات كيفن سيد رحمتي سيد نعمات سيد كومينون رحمت روحي جميل خليل امير يعني ولعبة مهني يعني هلوكا خالد وجاسم از قالك عشدت كم
0: مستوى نادي دوكتو شوات بين
1: بخدي مستوى بشك اخطايت هين من قوتا
0: اخطايت شنا يدي داري ني تلعبا ني
1: نا اداري ني ني دارا خوش دارا خرج حيلا و
0: اكيد
1: بركبتن اه بس شيا تبديلها مدربة يا غلطة يعني بار كان مدرب ما بدل كان بخل باريا ناخد دكتور عبد الله زيارة راستي و انسانك
0: جميري جمهوري اخويا يخرك
1: برهفة
0: ويا باقجة
1: قلق قلق برهفة ومتمكنش الحمد لله
0: ويا هادئة
1: يا هادئة
0: يا هادئة كارك يا باشد كات يا دي ترجي دي ميتر سرياري كرا
1: طبعا من اس دايما بيجمع عجلي انا كان مدرب خسارة المقدرة عسان داري خلنا وش بيت لعبه لعبت باش بينا يعني بار عبد الغني شهادينا كانت مكسرات الدوكة عراقيين خلت موازن عمري كير نوين لعبة باش هابون داري خست دوك نوكا جمهورك تشيبي ما شاء الله
0: شونا هاروني بو شونا ترعي تسد ولو بابت ما أبنينا بل أبا ما كانت هواركي
1: نانا طبيعية هارون إيكش لعبة يعني كبش متى يمطقوا ما يا زيباريا يا أكريا بش مي بسمام
0: كردستانية
1: آه
0: خلاص
1: خلاص قالك مشكلة فترة في دموية إمكانيات نادي دوكش فقيرة نينا يعني هس دخازي الحزبات كم الحكمتة هرم كردستان ما سينا دينا يعني ما بارانينا بلا بدنا دوكا زاخوي هفليرا تجعل ممكن
0: بس جبيننا كجي
1: إيه
0: هارون كابتن هارون رزو صلاب و جنابي بي
1: ايه
0: اسمو جلح حجد كان بس
1: دوكي جيبو
0: دوكي كرا هارون
1: ويا
0: دوكي هاتا بيشتر
1: ايه
0: دوكي برنياز
1: بلي ازي تشتاكي بيشم ناكو بر تشتاكي من قد حسناك هارون بيشي تدوكي وقالك محاولة كر بمنتخبي نظان مونابر هارون يمعظم بي بقى جندو صالة سي صالة مبلغ في الدخو بجيد شو يدينيا مسألة فيها بخده مبلغ كيم ترزق وش دوك دوبا نتشو بس دوكش إمكانيات نيلة شكرا
0: مونديالة
1: ايه
0: مونديالة
1: الله الله يا المونديال أسهل بجم يا ربي شهر صالي دي مينة بدو مونديالة
0: إن شاء الله دي إن شاء الله دي ميني كاكا صفحي الحمد لله تيباشي بس حتى تباشي الحمد لله إيش فريق بيجين منتخبات محلي ويت عالمي جاري يت محلي تحاش كيش كده
1: زورا
0: زورا
1: إيش بلي يتكون استاذي
0: إيش ميجا زورا
1: أس عضو شرف بنادي الزورا
0: فيك في شيء
1: آه بس فلاح حسن داري خست يا بيئة وأف أمير المالكي ونضاكي هاتن مع الأسف
0: وش نادي عفوا ببوريش منتخبات عالمي
1: إنجلترا
0: مونديالي
1: إنجلترا دائما انجلترا ما سيدو اس يعني خشكت من او خد دعوت كان انجلترا دعوت
0: موقف انجلترا بقى بتشوت مجموعه خدها
1: خدها اولا ابرو لعبه ساعتي او
0: جاري جاري لزينك بلا يار ياخو بك باشي تدشي
1: خدها اقوى فريقة ومنافسة قال فرنسا اسبانيا كوكاسبت
0: يعني توقعات ته أدو
1: إن شاء الله عبد بين
0: توقعات ته
1: ايه
0: بو مربع ذهبي كيدي جد ونهائي جي كيدي جد
1: إيش تاني معلما أتو
0: توقعات مقو توقعات مقو توقعات
1: فرنسا إسبانيا إنجلترا جن أربعي بس يتشورينا معلما شكو احتمالا
0: بوش ألمانيا نبي بوش ألمانيا جي نبي
1: ألمانيا مدربي واتشوني ألمانيا خدي
0: دي قلت ثابت ها
1: اظن دي قول مشكله نيه تظني عيالي شايد روفي وكوريمن هكار المانينا ام شريف كي
0: اجي الماني
1: اظن اجي الماني

0: ألمانيا ألمانيا يا نها وطاه رحمتي العفو هوالت إيكش هوالت رحمت رحي حسين دوسكي
1: بلي
0: رحمت رحي أبو علي
1: أبو علي
0: عمل بيش لعبوا ألمانيا وبرازيل هم بيني كارب شو تيتا بدو قولد كري ألمانيا حكي حفت بيكبري وجو منو وين حديقة حكي حوشا بازا
1: بلي
0: ممكن تقول خرديبو عزو قليك
1: وانيا
0: كيف هذا أس حش هردو كون وكام بس أكيد كم أنا بريك أس حش ألمانيا تكم
1: تحس ألمانيا وكين وكين
0: برازيل
1: ببوش أس حش تاتكم صحبتات تهير نابا باولي أتا بتكاش
0: بصيتات كام
1: تشوكو بر خود من دس بيكي جي قوت
0: ويا
1: تشوكو
0: براين سيدا
1: وكو ورز جوانك
0: ويا
1: تشوكو كاسك برنياس تشوكو كاسك محبوب
0: بلي
1: تشوكو كاسك هبال
0: أكيد
1: يعني تو هبال دوك خرج
0: الحمد لله
1: هبوينة احتمال هبوينة دري صبحي هي لاجي بس صبحي احتمال
0: أبد
1: يقول برا أب
0: أريال
1: قصي لما عفكة
0: أو تانجو أو السطر بدي موت تعافي طبعا او سطرنيها اسبيش رجل بغضه بعلاج كالقود اللي هون قوي موجود تانجو
1: باشا
0: بيخوش حالم اسباسيا راديويت كام اسباسيا جنابيتات كام براستي ازقلك من بيخوش بو اف او يعني ان شاء الله دي بار دوام يشبيت
1: صافي تمسي
0: قلب خير بيخوش حالم
1: قد صحتها تخوش كات تيبواشي جي
0: نا الحمد لله الحمد لله
1: سات جابا
0: قلك صافي
1: بلي قدارو بينيرت خوش تفي في چند اماتين دومايكا خلقا بجاري جي برنامه ايكش خلقي حتى جارك ديو جبانا كي ديو ميبانا كي ديتر خاطر خود جلوه بید
2: دهوک رادیو 88.5 88.9